وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا

ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم.

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن

0: المتقين.
1: وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قد
0: قيل وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. سعيد كريم سيب رزاي خويلي بيدليت بيابيك لأنصار كان كوتسر مرقوا وتي من فرموديك تان بود جرموا لبر هيتشتيك بوتان نا جرموا تنها بأميدي پاداشتكين بيت جملي بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو اگر يشكتان دزنوش بگريت دزنوشي كي باش پاشان بروات درو بونوش اوال اگل برس کدنوی پی راستی دا خواهی گورت چاکی کی بودنو سید ول اگل دانانی پی چپی دا خواهی گور خراپی کی لحل دورینید جا اگر هاتم از گوتو نوشقی بجماعت کرد خوالی دبورید و اگر هاتم از گوتو نوش جماعت که هنده کی لیکرابو و هنده کی مابو اویش اوی فریای کود لگل جماعت که کردیو اوی تریشی تواو کرد اویش بهمان شوا خوالی دبورید و اگر هاتم از گوتکو اوان نوشکیان کردبو امیش نوشکی تواو کرد اویش بهمان شوا خوالی دبورید.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو امنزاو دعاي کردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان و
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگاره که لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: لسراني بريز صلاة ورحمتي خواهي بالوردقاتان لويت لرادو محرابه وقبستي ختم قرآني في رزدبين بدنجي ما مصي قرآن خين سعد الغامدي جزء بانزا كبسرتاي سورة الإسراء دس بيدكات بآيات حفتاتواري سورة الكهف كوتاي بيدت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي، فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي.
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: واتە ڕۆژمان لێبوویەوە لەسەر سروشتی پاک و بێگەردی ئیسلام و پەیمانی دڵسۆزی و ئەمەکداری و ئاینی پێغەمبەرمان محەممەد سەلی الله عەلیه وەسەلەم لەگەڵنەوەی ئیبراهیمی باوانمان کە یەکتاپەرست بوو و لە هاوڵدانەران نەبوو
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
0: بناوي أو خواهي هرگيز زيان ونشستي ناكوه لهيج بونه لزيو آسمان ببردني ناويو خوشي بسرو زانايا برو داوكان
1: سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته
0: پاکو بێگەردی و ستایش بۆ پەروەردگار بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و بە ئەندازەی ڕەزامەندی نەفسکێشی و بە ئەندازەی بارستایی عەرشی و بە ئەندازەی گوشاد و فراوانی و تەپیرۆزەکانی رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رازين پروردگار من الله بيتو آين من إسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
0: واترجمان لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خاونيتيو سپاس واستعيش بو خوي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دگرينو زندو دبينو اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة پروورد قالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من داب بوشا اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بتنیا لای توی به هاول و هاوتا و یو ستایش و سپاس گزاریش هر بو تویه یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک پروردگار من سپاس و ستایش دخین رو بو تو بچشن گونجا و شایستیش کومندی رخصار و مزنی د صلات و توانات بی اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بآگاو نزانین پی پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی به آگا و نزانین پی اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق پناده گرم بوت پیروز و تواوکانی پروردگار لشر و خراپی درست کراوانی پروردگارا پناد پیدا گرین لغم و پجاره و بید سلاتی و دستوسانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان پروردگار پناه پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیش نیه بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانمو و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
1: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بنده توم، خواه گین من پابندم لسر پیمان و بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم، خواه گین دلیم لیم ببورا چون که بتنها هر تویلی خوش بوی گناه و تاوانکان. سیجار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كم لو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو قرانا وشم هربولاي اوا. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تعدجال پروردگارا صلاوات داب بارين بو سرگياني گورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشني صلاوات دان لدياري إبراهيمي سرورمانو پيروزيو پتري بخل گورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بگردی و پاکی و ستایش بو پروردگارو هیچ پرستراویک بحق نیه جگل ذاتی الله نبی هر اویش گورو بالایه. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاکو تنهاو بها ولو ملکو دستالات وستایش هربو اوو توانای بجه گیاندنی همو وستیکی هيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمش سيجار واتا پروردگارا بيگرديو پاكيو ستايش هربوتويا گواهي تاكو تنهاي ددمو داواي لخوشبونو توبش ولاي تودكم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلاوات بدا لدياري محمد بن دو پیغمبر و فرستادين خوين دوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزان و يارو ياوراني با اندازه رادي فراواني زانياري نورينو تينوس و پينوسي گوشاد و برفراوانت پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو و بيان بخشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باكيو بيگردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درودي جلسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکاني خوابه سپاسو ستایشیش بو خوا به همیشه یو بردوام

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل روجك دا صجات أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كدبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أما يكبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هيج خواهيك نيا جغلتو تو من الدرس كردوو منيش بنديتوم ولسر أو بيمان أعهد بردوامم
2: کداوم پید اون دیبت وانم پناه پیدگرم لخراپیک ک انجامم داوا دان دنیم به همون از نعمت کاند ک پید بخشیم و اعتراف بگونه کانیش مدکمو توبو پشیمانم لی خوایلیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او با دلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. مرزان خوشيسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خوي پرودگارك إن كيارمتي داين توان جارك تربين وخزمتي وعزيز وخوشيس لا زنجيرو وبرنامو رابي كتابي أدبي مفردي إمام بخاري رحمة خواهي لبه واني هشتاين قيشتنا فرمودي حوصو حفتاونو أمدو فرمودينا ونشانك وإذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. أفرمي أقل إنسان بيوستي بشتيك بو داوي لكسيك بشيني داوي لبكا زور زختي لنا كالا لايك لنا كتري زور أونا متحينك أوني بياهن لداك وان نبی یعنی جایی ایشد با کسی که کرداری خو معنی مهمو مستوی بو نکی. پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام فرمویتی با فرموده حوصا وشتاوان فرموده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموده حوصا وحفتاونو فرموده عبدالله کری مسعودا فرموده عبدالله کری مسعودا فرمی اذا طلب احدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا. فرمی هر کاتیک کسی که لئه و داوی پیوستی اکشتیشی لکسی کرد بشيني و ساناي و سادي دعوه ليبك يعني قرسي نكا على سري وفإنما له ما قدر له. فرمي او ايك اخوائي قولا بوي بريار دابي بوي ابيتر بيويز بوناكا زور قرسي كي دوائش بيويز بوناكا زور كاسكا ونمدح كي بشتي بشكيني دوائي. فرمي ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. ابن مسعود فرمي آمان كاسيك لي ونشيب ولاي برادل ودوستكي او نمت حسنا او سایشی بکا بو او ایشکی بو بکا انجار پشتی بشکینی.

بستیەکی خۆی سەفەرێک بکا بۆ شوێنێکی تر ئەو سەفەرە پێی ئەڵێ تۆ کاچی بۆ ئەو ئیشە تا جاری بە ئیشتەیە لە شارەتر بۆ یە ڕوویەکی بۆ لای کەسێک بۆ ئیش ئەڵێ ئیشم بە فڵانە کەسە وا لەو شارێ دوای کەسەکە چێ بۆ تر نایەتەوە یعنی لەوێ ڕوحی دەرەجێ بەس ئەوەی کە ئینسانی مسلمان ئاگای لە خۆی بێ ئەمەش بەڕاستیەکیی ترە لە ئەدەب و ئاکار جوانەکانی ئینسانی مسلمان کە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام سەحابەی لەسەر پەروەردە کردووە داوای شتێک لە کەسێک کرد بەڕاست و دروستی داوای لێ بکە و پێچووپەنا و مەدح و سەنا و ستایش و ماستا و تەمەلق و دوو لە ڕوشە نابتان ناڕاست و ئەمانەی بۆ مەکە پێویست بەوە ناکە فرموده دواتر من يعني بلي ناو نشاني دواتر من يك فرموده باب قول الرجل لا بل شانئك على جاري واكس يك بيز بواك بلي يا اخوان دجمنا كانت نجي لا بل شانئك يعني لا يحيى عدوك بل يعني تري وباراوي او تري وباراوي عادة اخوان زريت استعاراك ريبو جيان شانئش يعني عدو دجمنو او كسي كرخيلات ام بياو شاكا فرميه ئێوارەیەک لەلای ئەبو هوررەرە دانیشتە بووم ئەویش سەیری ئەستێرەیەکی کرد لە ئاستی خۆی فەرمی شوێن بەو کەسەی کە جانی ئەبو هوررەرەی بەدەستە لە ڕۆژی قیامەتا خەڵکانێک کە کاروبار و بەرپرسیارەتی ئەگرنە دەست ئەڵێن خۆزگە بەو ئەستێرەیە هەڵواسرای نایە بەس کاروبارمان نەگرایەتە دەست چونکە بەرپرسیارەتی لە ئیسلاما زۆر قورسە کارێکی ئاسان نییە بۆی لە ڕۆژی قیامەتا هەر کەس بەرپرسیارەتی گرتی بێتە دەست فەرمێ ئەو کەسە لە ڕۆژی قیامەت ئەڵێ خۆزگە بە ئەستێرەوە هەڵواسرامایە قورس هەڵواسین بە ئەستێرەوە بەس بەرپرسیارەتی کەسم نەکردایە ئەمجارە فەرمی ڕووی کردە من و یعنی ئەبو هوررەرە ڕووی کردە ئەم پیاوچاکە فەرمووی لا بول لە شانئک فەرمووی یاخوا دوژمنەکانت نەژین فەرمووی هەموو ئەم شتانە ڕووی داوە لە مەشریق لە ڕۆژهەڵاتیەوە بتم بەڵێ طبعا ئەمە دیارە باسی وەزع و زروفی خەڵکیان کردووە و پێچێ لە سەردەمی بني أمية أبو بيو بجورك لجورك كان وزع مسلمان بتايبتي لما شريقوا لعراق وانا باش نبو أبو هريرة فرمي نعم والله لقد قبح الله ومكر فوالذي نفس أبي هريرة بيدي ليسوقنهم حمرا غضبانا فرمي بتأشيد أمانا للرج خيامته خواي برودقار حشري أنا كاو رقيشي لي أنا أما تفسيرك تريش فرمي خلكاني برسيارتي أقرنا دس دەموچاویان پانە وەکو ئاسنی تەختکراو وایە تاوای لێدێ خەڵکی شارە بنەوە بۆ لادێ ئاو هایود ئیمامی ئەبو هوررەرە بەستێوە یعنی شەڕ و شۆڕ ڕوودا و بەعزێک شەڵێن ئاماژەیە بۆ دەسەڵاتی تورک چونکە تورکەکان دەموچاویان ئاوا المەجان المطڕەقە تورکی سەردەمی زوو ئاوها بوو دەموچاویان پان و گۆشتن و خرپن بووە ئەفەرمن ئاماژەیە بۆ ئەوە طبعاً ولي كليو كلمة كبو بكار نآ دروس تبلي دجمنا كانت نجين دروس تبلي لا بل شاني أوكا ما بس بيو كلمة يعني هندي كلمة هي نا شرعيني إنسانة واني بكاري بينيو مجالي تيها چونك يموكو مسلمان كزور جارو تومانا بشيك لكسايتي مان بشيكي قورة لدين داري مان بيش كسايتي مان أمجار كسايتي وأتاكيتو هلسو كوتو آكار مان بريتيا لزمان وخسكان مان يعني أكري كسيك دعاء لدجمني بكايش ناشرعية تيانية فرمودي دعاء ترمان فرمودي حوصو هشتاو دو كامش هريك فرمودي باب لا يقول الرجل الله وفلان أما جاري تريش خندو مانو دعاء جاري تري تأكيد إليه كاتو دروسنية هاو بشي غيري خواه لقل خواه لزورشتا بلي خواه فلانا كس بويستي خواه بويستي توق وحديثة كي دعاء ترخلينو ابن عمر برسياري لكس يكرت وتي او چه دوستو پشتیوانی تویه یا چه سیدی تویه فرمی الله و فلان فرمی خواه فلانه کس دوستو پشتیوانو نزی چی منن فرمی لا تقول كذلك عبدالله كري عمر رزاي خواهنه بفرمی قسي وامك لا تجعل مع الله احدا لقل خواه پردگاره هیچ کس مکه هاو تاو هاو بشو شریچ خواه پردگاره ولكن قل فلان بعد الله بلا فلانه کس دوائی خواهی گوره ها لکرداری خوامان الله سایی قواو سري تو اما الشركة اما جايز ني ام قصي انا الشركة يعني تعواني چي قولي نكبو معناي الشركة وكو بتبرستي فالمولي دو اتريش هر او بابتي حوصو هشتاوسي ابن عباس رزاي خواه اللي بي افرمي بيا لخزمة بيغمبر عليه الصلاة والسلام وتي ما شاء الله وشئته وتي بيويستي خواه بيويستي تو اي محمد قال اجعلت لله ندا لرواياتك اجعلت لله ندا فرمي او چي اكي شريب وخواب ريالي بيستي خواه بيستي تو يعني بيغمر عليه الصلاة والسلام

کەسێکی گەورەیە خۆشەویستی خۆیە بەڵام لە هەندێک شتا ناچێتە ئاستی خی پەرۆردگارەوە بەڵێ لە تاعەت و لە فەرمانبەری و لەوەی قسەکانی شەرع و شەریعەتە ئەمە بێگومانی ئەطیع الله و ئەطیع الرەسول لەوێ وای بۆ بەکاردێ بەس ئەو شتانی بەس بە تەنایی خوان تایبەتمەندی خوان دروست نییە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام شەریکەینەوە لەگەڵ خی پەرۆردگارە وێ فەرمی ماشاء الله وحدەه هەموو شتەکان بە ویست و ئیرادەی خی پەرۆردگارن سبحانه و تەعالا لەبەر ئینسانی مسلمان ئاگای لەو قسەیش بێ بەداخەوە زۆر جارەوە لە کوردەواری هەیە گەر خوا و فڵانە کەس نەبێ ئەوە نابێ بە بڵێ خوای گەورە و پاشان یا فڵانە کەس سەبەب بوو باشە بابەتی دواترمان ناونیشانی 340 کە پێنج فەرموودەی لە خۆی گرتووە فەرموودەی 784 بۆ 788 ئەم پێنج فەرموودەیە کە بڕێکیان فەرموودەی پێغەمبەرن عەلەیهی سەڵات و سەلام و هەندێکیشانی ئەسحابن باسی ئەلغینا وەلەه باسی گۆرانی و ئەو شتانێک کە ئینسان سەرقاڵەکەن واتە شتانێک کە ئیسپادەی نیە بۆ ئینسان و مەشغوڵ و سەرقاڵێکە کە ئینسانی مسلمان ئێمە بێ ئەوە بزانین کە خوای پەرۆردگار ئێمەی بۆ مەبەست و مەرامێکی زۆر گەورە دروست کرد و ئینسان زۆر گەورە و بەڕێزە لە لای خوای پەرۆردگار و کاتەکانی ئینسانیش بەنرخن ئەبێ ئینسانی مسلمان کات و ساتی ژیانی بە شتێک بەسەر بەرێ کە سوودی هەیە بۆ دنیا بۆ قیامەت باشە عەبدوڵای کوڕی دینار کە تابیعیە ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ لەگەڵ عەبدوڵای کوڕی عومەرە ڕەزای خۆیان لێبێ چوین بۆ بازار ئەفەرمێ دای بەلای کچۆڵەیەکا بڵێن کچە بچکۆلەیەکا جاریە سەغیرە بێتە کچۆڵەی خۆمان گۆرانی ئەوت ئیبن عومەر فەرمی ئینە شەیتانە لەو تەڕەکە ئەحەدەن لە تەڕەکە هادیهی فەرمی ئەگەر شەیتان وازی لە کەسێ بێنایە خراپی پێنەکە وازی لەم مناڵایەنە واتا ئیبن عومەر گۆرانی ئەم مناڵەی بە حەرام داناوە چونکە وتێتی ڕێگەی شەیتانە و دواتری ژودێتی شەیتان واز دە هیچ کەسێک نایەنێ کەواتە ئیشەکە ئیشی شەیتانە و ناشەرعیە با شتێکی مەعلومە مەسەلەی بێ بڵێ گۆرانی حەلاڵە و مۆسیقا حەلاڵە و لەهوو لەحب حەلاڵە و خۆ مەشغوڵکردنی خەڵک حەلاڵە و یعنی کەسێک کە گۆرانی ئەڵێ و پیشەکەی بۆ بە گۆرانی بێژ یا کەسی ڕۆژانە گوێ لە گۆرانی ئەگرێ لە ڕۆژی قیامەتا کە خوا لێ پرسێتەوە طبعا لە کاتەکان لێتە پرسی هەیە لە شەو ڕۆژەکان سەعاتێک گوێ لە گۆرانی و یا لە شەو ڕۆژەکان سەعاتێک گۆرانی وتووە بۆ نمونە ئایا ئەمە لە کاتی لێ پرسینەوەیە چی وەرەگرێ باشە فەرموودەی دواترمان فەرموودەی 785 ئەگەر چی لە سەنەدەکەی قسە هەیە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمی لەست من دەدەد وەلە دەدەد منی بشەی فەرمووی من لە شتی باتڵ و پڕوپوچ و بێمەعنانیم و شتی بێمەعنایش دوورە لە منەوە واتە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام حەزی لە شتێک نەبوو کە مەعنای نەبێ حەزی لە شتێک نەبوو کە ئیسفادەی نەبێ بەڵام وەکو دواتر باسیەکەین هەندێک جار پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام شیعری بۆ وتراوە سەحابەکە فەرمووی دوای پێگەین فەرموودەکە سەد دێر شیعرم بۆ پێغەمبەر وت عەلەیهی سەڵات و سەلام چونکە مەعناکەی خۆش بوو هەر ئەی فەرموو ئیهی یعنی زیادیکە کەواتە ئاگرێ کەسێک سروودێک بڵێ مەعناکەی ڕێک و پێک بێ شیعرێک لەو شاعرە کۆرانی بۆ نمونە کورد کە کۆمەڵێک شاعرمانەیە شیعری زۆر ڕێک و پێک و حیکمەت و دانایی و دینداریان و تۆ شیعرێک ئەڵێ وەکو گۆرانی بەبێ مۆسیقا و لەهوو لەعب و ئەوانە مەجالی تیایە ئەوێ فەرموودەی 786 سەعیدی کوڕی جوبەیر ڕەحمەتی خوای لێبێ کە تەلەبەی ئیبن عەباسە فەرمی ئیبن عەباس ڕەزای خۆیان لێبێ لە تەفسیری ئایەتی شەشی سوورەتی لوقمان کە خوای گۆرە فەرمی و من الناسی من یەشتەری لەهو الحەدیث یعنی هەندێک لە خەڵکی خوای گەورە زەمی هەندێک لە خەڵکیەکە ئەفەرمێ ئەکڕن لەهو الحەدیث یعنی شتێک کە مەشغوڵ و سەرقاڵیانەکە فەرمووی ئەو لەهو الحەدیث یعنی ئەلغینا و ئەشباو و گۆرانی و هاوشێوەکانی کە ئەوە زۆربەی سەحابە تەفسیری لەهو الحەدیثیان بە گۆرانی و بە مۆسیقا و ئەوانە کردووە وای پەرۆردگار زەمیەکە لای زۆربەی زاناکان ئەوە ناشەرێ بەڵام وەکوتم گۆرانیەک بە تەنیا کە کەلیماتی ڕێک و پێک بێویچ کەلیمێ ناشەرعیتیانە بێ ئەوە ئینسان ناتوانێ بڵێ حەرامە فەرموودەی دواترمان فەرموودەی 787 کە فەرموودەیەکی حەسەنە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمی ئەفشو سەلامە تەسلەمو والئەشەڕەتو شەڕون فەرمی هەمیشە سەلام و ئاشتی و خێر و خۆشی بڵاوکردنەوە بۆی پارێزراو بن هەروەها ئینسان چاکە بڵاوکاتەوە من و تۆ دەستکەینە بڵاوکردنەوەی چاکە هەر تاچێک لە تاکەکانی کۆمەڵگا ئاشتی و سەلامەتی و چاکە و چاکەخوازی بڵاوکاتەوە دنیا خۆشە بێ و فەرمووی خراپە و خراپەکاری وەشتی بێمانە خراپ ئەشەڕەت تەفسیری زۆرە ئەلئەشەڕەت و ئەشەڕ بە مەعنای عەبەت و گاڵتە و لەهو لەعب دێ بە مەعنای شتێک دێ کە ئیسفادەی نیە بۆ موجتەما یاخود بە مەعنای لوودبەرزیش دێ فەرموودەی کۆتایی ئەم بابە فەرموودەی 788
أفرمي فضالي كري عبيد لا ناو كر كوملك عدان اشتبو أفرمي بيانو تم جماعتي كان جورياريا كان بي ألين كوبا الكوبة تو إتنا دم آية أم كوبا دواي بعزك تفسيري عن كروتي أنا كوبا بريتيا لنرد نرد أو ياريانا كزهر نقطيتي يعني وكو دومينو وكو أو ياريانا بزارك ري وكو طاولة أم جوري ياريانا وضاليك رعب صحابيه فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي أفرمي أيش زوربة الرئيسة أفرمي شو رشتي واقري شو إنساني مسلمان ياري بنردك ياري بزهرك زهر رشتك كنقطيتي عبيه. ثم قال ألا إن اللاعب بها لا يأكل ثمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم فرمي دل نياب أو كسيك ياري زهرك وباري بيا بياك ديار فارا بيا بياك لنك حرام ترى قماني ديانيا فرمي وكو هو قوشتي براز بخواو دزنيوش بقري بخل طبعا فرمو دل سنة دكيج أقصاها يا بلام في معلي إنساني مسلمان زور قلاوة قورة ترى كخليشي كومال يشد بيا كسودينيا بودينيا وبقيامة جاگشتك زرر بي همو أمانا بي معنى لك إنساني مسلمان بيوسا آقاداري كاتكاني بي سيفر مديتر من هي بناو نشاني الهدي والسمت الحسن مسألة أوي كإنسان درو ناوي باكو جوان بي ريكو بيك بي صالح باج بي بعضي قالين هدي بو ديوي ناوي إنسان سمت حسن ديوي دروي إنسان يعني إنساني مسلمان داوي ليك راو دلو دروني باكو خاوين بي ودريشي باكو خاوين بي هل سوكوتشي باكو خاوين بعضي قالين هدي بريتيلا هل سوكوت هدي وسمت حسن وانا هم بيتيلا هل سكوت يا كم فرمودمان فرمودكي بن مسعودة يا بيان فرموديكي موقوف يعني خسي صحابة يا والله مزور بي زوري لا في غمر والبتو عليه الصلاة والسلام فرمي إنكم في زمان كثير فقهاء وقليل خطباء فرمي خلشينا يسا إما معنا لسردم يا كاين شرع زان ما نزورة طبعا لسردمي صحابة يا شرع زان زور بوا والله مخطيب وتاربيش كم بوا قليل سؤال كثير معطوه أو كساني سؤال كان دعوة كان زور زور كمن أو كساني أبخشن زور زور العمل فيه قائد للهوى فرمي لم سردم إيما يا هوا وآرزو شوين كرده وشاك كان مان كوتو يعني كرده وشاك كان مان ظالب وبسر هوا وآرزو مان وسيأتي من بعدكم زمان فرمي لا دواي إيوا سردم الرجغاريك دلوس أبيا كأم سردمي خومانا قليل فقهاء وشرع زان كما به كثير خطباء وتاربيع جوان من هي ما شاء الله وتاري آقرين ده دعي عربي نازاني يوا هركسي عربي نازاني نابت الشرع زان هركسي زمان قالين زماني عربي يعني زماني قرآن نق زماني بازار كعبلا بلاي عربي كم باشا دعي سيلك جلفا زاني ونا هركسي كشن وتاربيع جبي كشن قسزان بي زماني عربي نازاني نابت الشرع زان كشرعي خواب زماني عربي كثير سؤال قليل معطوف فرمي للرج قيامته أوانيك دعوة كان زور زور ترن لوانيك أبخشن الهوى فيه قائد للعمل هوى وآرزو بيش كرده وكان يعني كرده وكان يشان مقبري ببيه هوى وآرزو مزاج أخوة فنامان اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل فرمي دل نيابا روشتي برزو جوان لآخر زمان باشتر لهندي كارو كرده كبابي علم زانس وزاني عري بكره كأوزانا كان فرمون وردكاري عبد الله كري مسعود ديابو وزورك لزانانش بيان وائما أم فرمو دبل يقسي بن مسعود دبل أم لحكمة بيته بمرفوع يعني بلا بيغمبر وقلتو عليه الصلاة والسلام مش كباسي نيهني وآلين دو داهاتو كديارني خالد كري عبد الله جرته ولا جريرينا أم جريريا لمن لقل أبو طفيل أبو طفيل أو صحابيك لصالي زطا إمامي مسلم فرمي وفاتي كردوه أبو طفيل فرمي إمامي مسلم فرمي أخير صحابه بمردوه على يوم يموت أو توبي غمر بشايخ بينيها يعني أم جريرية كتابعين رحمة إخوائي لبي أبو طفيل كصحابي رزاي إخوائي لبي توبي غمر عليه الصلاة والسلام بشايخ بينه فرمي نعم ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي غيري صلى الله عليه وسلم فرمي نايزانم كسي ما بي لسر زوية في غمر إخوائي بيني بي جغل من يعني أخي صحابة بوها تمني زور كردوها قال وكان أبيض مليح الوجه فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام سبيتشي جوان بو طبعا كل حديثة كان دراس سبيتشي ميل أو سور يعني هم علين سور سبيتشي جوان أفرمي دمو شايوشي زور رونو جوان بو مليح أو دمو شايو زور رونو قشو جوان بي يعني تشرشو مونو أوانن بي للرواية كترا أفرمي لدوري بيتا طواف معنا كرت
يعني أم جريرية كتابعين فرمي منو أبو الطفيل طواف معنا قل أبو الطفيل فرمي يستكس يكن معوا لسر زوية في غمري بيني بعلي صلى الله عليه وسلم جقل من على من شل خوشي أوتم ورأيته يعني خو بشاي خو في غمر بيني وعلي صلى الله عليه وسلم باله فرمي أكري بيان بلاي شونمو فرمي كان أبيض مليحا مقصدا فرمي في غمر عليه صلى الله عليه وسلم كسي كي سبي جوان بو ودمو شاوي قشو كراو وجوان بو وكسي يقبو مقصد أوي نزور بالاي برز بين نزور كرد بو بين نزور قلو بو بين نزور زعيب بو بي فرمو دي دعا ترمان كان فرمو دي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي الهادي الصالح فرمي هل سكوتي جوان والسمت الصالح وشكل الشوازي جوان زور بيزانا كان لنا هدي وسمت فرق كان ويا هدي زياتر بودلو دارونا شكا يمي مسلمان قالين هرسو كوتي جوان قالين قصو شيرين بيكا قالين اقال لشاو بي اقال لبيستن بي امانا بي لدلو برياري لدرا يعني بيكا سكا لدلو بو خواي بينك بو الدنيا ونفاق واني فرمي هرسو كوتي جوان دلو دارونا شكل شوازي عشكرات كويكا خلقي بيني والاقتصاد ما مناون ديبونت اويكا نزور دس بلاو بي نزور شروق بي نزور تي بريني نزور كم ترخم بي كوما بس بي اقتصادة فرمي اما باش يكلا بيستو بيان جزئي نبوتو بيغمبراياتي يعني بيغمبراياتي دا بشكي بسر بيستو بيانج بشا يعني ما بس كالين بيغمبراياتي يعني بيامي بيغمبران سلامي خوان لسر باش يكي بريتيا لو باش يكي قوري بريتيا لم سيشتا دلو دارونو تباق بي وشكل شواز جوان به هل سكوت الرجانة آكارو يكو زور جارو تو معنى لك أم كتبه مهرباسي وآكارو أتشيتك جوان الرقو بيك به أقال لقصو للروانين ولبستنو لهل سكوتو للرويشتن ده به اقتصاد شوية يعني ما مناون بي فرموي أما بشي چي قوري لبس بينش بشي بيغمبرايتي أمين فرمودي چي صحيحا بله فرمودي دعا ترمان كعبيتا فرمودي حوصو نودو ناو نشانك وايا باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أما بشيك لشعري أميي كري أبي صلت بي أوتري أم أميي لصالي بينجي كوشيا وفاتيك في غمر عليه الصلاة والسلام فما إن كاد لا يسلم جاءت تجيش خوين معن شعر كان يزور بقوة بون وبو خوشي بتبرسينا كردو بلام قماني لبي غمبر هاتي بي غمبر هابو مسلمان نبو نيود أشهد أن محمد الرسول الله بكافري مد جاء عكرمة على برسالم لعائشة الرزاي خوان عكرمة تابعية تلبي ابن عباس بو تلبي عائشة بو الرزاي خوان لبي أفرمي أو أخذ جوال لبي غمر بو عليه الصلاة والسلام شعري كسي يقبله شكا بي غمر خوي شعري نوتوه عائشة على أحيانا إذا دخل بيته ويقول على جارو بارك أهاتا مال أم شعري ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أيد دنگو باسد بو أياني كسي كشتشي نادت يعني بلمك وقبلي الرجقار دنگو باسد بو أياني طبعا خوي أول شعر كواية ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي فرمي أوشتاني كنايزاني بلمك ورده ورده كرده وليخو مالا زمن بشكل علاج ورده ورده فيري أنا بيتي يجي وخلتش خبرت بوينة ببيوي باري بديته تزويد يعني ببيو زادو أواني بديته روايتك يتريش هرباسي أوي كفي غمر عليه الصلاة والسلام من دجال أوي وتوه ودعا تريش باسي يكين في غمر عليه الصلاة والسلام بشيوي كي قشتي حزي للشعر ومان النبوة والله مجالي واشه الشعريان بووتوه شعري زوريان بوتو جويل يا قرتو فرميتي زيادك ما قال شعرك معناه خوش بيا خو جاري وام شعري وتو ام شعري زور بي زانا كان وما يكر ابي سلطه ككافر وظلام شعرك كان زور جوان ولا بعض الروايات امن الشعر وكفر قلبه شعرك كان بشعر مسلمان بو والله من الدليا مسلمان بو شكل الدليا غمان هبو برامبر بيغمبر عليه الصلاه والسلام هر كز غماني هبي برامبر بيغمبراتي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام مسلماني وبكافري وما يكر أبي سلطة مريا باس شعرك عني جريك وبيقبه ويقول رب من فارزي لكفر ولا نفاق ولا خرافة ويقول يا رمتي مام دا هميشة وبردوان بابندي شاكا وشاكا كاري بين دور بين الخرافة وقناه وتاوان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين آمين خوشبيستو عزيزم لهشوين كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوا من وائل أخوائي جورا هم لا يكمان عقبة خير بك وموفق من بك لسال او دین دال پاک بخته بر دوام من که تا او روزی کاتی که من جریت و بلای خوی و آمیادی مولودش لهم لایک من مبارک بکا پیروزی که خوای جبرو مهربان بکا تمایی خیر و خوشی لسر زویده بلابو نوی خیر و خوشی و کتای هاتن به همون هامت یکان انشاءالله و امیدش من وای خوش بیست کنم آمیاده بکی نویزگی به خدا سونو من و بکی نکرنفالی ناسینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ناساندنی او رسول الله نازداره بخلچی چون که عزیز کانم بزانین رسول الله نازدار من چیه و چون هاتوا و چون دعوی کردوا چون بانگوازی کردوا چون معملی لگل خلچی دا کردوا معملی لگل دشمنانی دا لگل خلچی دا بگشتی چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم قدوه یکا خوای گورو مهربان لقرآن باسی اکا فرمه و لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمحمد و صلی الله علیه و سلم بو ایوا قدوایتی کی باش و هر وها پیشنگایتی چی باش اهی شاعر یگل شعر کیدا وصف چی پیغمبر اکا صلی الله علیه و سلم افرمی خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء و اجمل منک لم تر عین قط و احسن منک لم تلد النساء و تا ای محمد صلی الله علیه و سلم دروس کراوی ببه هیچ عیب و حتی هیچ عیبی لتو دانیه وکو اوی که خود نخشه خود چشابه وکو اوی که خود دعوات کرد بیا که چون دروس بکری چون نخشه بچشری و اجمل من که لم تر عین قطو جوانی وقتو ای محمد صلی الله علیه و سلم کذب تاوی سر نیبینی و احسن من که لم تلید النساء ساچی وقتو اخلاق برزی وقتو ای محمد صلی الله علیه و سلم لهیز دایک یک نبوا یعنی هیز دایک یک ساچی وقتو لنبوا زخوش بیستکان مطمئن اما انگی مولوده اکینا کرنوالی ناسینی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اکینا کرنوالی ناسان دنی رسول الله بخلچی کوابو خوش بیستکان باشترین پی ناسی رسول الله او تالا قرآنه خواهی گورو مهربان پی ناسی پیغمبر من بو اکا رسول الله صلی الله علیه و سلم لقرآن تندین وصفی تایبتی کراوا اما با امیدی خواهی گورو لم برنامه من دا باز لم القیه من دا با امیدی خواه باز دا وصفی چی پیغمبری خواه اکین لقرآن اتوانم بلیم شایتی دانی چی رب العالمین با پیغمبر آیتی محمد صلی الله علیه و سلم و با صفات جوانکانی رسول الله نازدار من اویش بریتیل صفاتی اخلاق برزی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام خواه گورو مهربان از زکانم شایتی او ادا افرمه ای محمد صلی الله علیه وسلم و انک لعلا خلق عظیم ای محمد تو لسر صلاب و پی اخلاق و روشت برزکانی اوی که اخلاق و روشتی برز و پیروزه لتو دا های لتو دا رنگی داوتو حضرت عایشه دای چی ایمان داران از زکانم اتوانم بلیم شکرنویگ بو ام آیت قرآنی اکا یچگ لصحابکانی رسول الله صلی الله علیه وسلم هشام کری عامر افرمی جوان لو آیت قرآنی تینا گشتم کخوای گورو مهربان افرمی لوصفی پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی و انک لعلا خلق عظیم افرمی من بریارم دا بسم خزمتی حضرت عایشه دایچ ایمان داران پرسیارم لیکن وتم ای عایشه ای دایچ ایمان داران ای ام مؤمنین كيف كان أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخلاقي في غمري خواتون بو أوجل ولام دا فرموي أقرأت القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ أليتو قرآن النخوان دوا؟ وتنبالي من القرآن مخوان دوا وتسندين زار ختم مكردوا وزوانج لي حالي بوم أفرمي لولام دا فرموي فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن أخلاقي في غمر عليه الصلاة والسلام بريتيبو لقرآن قرآن يمشي على الأرض قرآن يكبو بسر زويدة أروي هرسي أخلاق روشتي جواني قرآني هيا لفي غمر صلى الله عليه وسلم رنجي دابو وخواي قورو مهربان تيدا دروستي كردبو زا أز زكانم لقرآن كوصفي في غمري خواه أكري لسر أم أخلاقانا هرسي أخلاقي جوانو روشتي برز هيا كلاوة كالاي بالاي في غمري خواه أهلا قرآن خواي قورو مهربان بس يا كافر بيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بيغمبر عليه الصلاة والسلام
لإيمان داركان دل سوستر بو إيمان داركان يعني لإيمة زياتر دل سوزة بو إيمة إيمان داراني أمتي محمد صلى الله عليه وسلم بيغمبر دل سوز يعني عليه الصلاة والسلام لآيتي شيتر دابانس يا كافر مي أما بلانبر بإيمان داران لعلك باخع نفسك أي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أي محمد خريك تو خود لنا وبي لبيناوي هدا داني أو خلق دا وهروها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم خواي جبرو مهربانا فرميه أي خلشينا لقد جاءكم رسول من أنفسكم وكو أويك من الدنيا بسرمانا بيقمان للايني خواوا يا خواي جبرو مهربان سوين دا خواب عزتي خوام قسم للايني خواوا بيغمبر يكتان بهاتوا لخوتان أو بيغمبركم ملك صفتي تدايا عزيز عليه ما عنتم أويك توشي إيوة أبي بلاي وزور نارحتا زور ببزيي لبرانبرتان دا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم زور سورة لسل هداية دانتان هايتا كمان خوان دوا لعلك باخع نفسك خليك خود لنا وأبي لبيناوي هداية داني أو خلق دا لبيناوي رينموني كردني أو خلق بولا إخوة خليك خود لنا وأبي أما صفاتي بيغمبري إخوة أنزا فرمي بالمؤمنين رؤوف الرحيم لبرانبر إيمان دارا كان دا خواي جبرو مهربان دو صفاتي خوي دكاتا كالاي بالاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين رؤوف رحيم لبرامبر إيمان داركانا رؤوفا رؤوف يعني أوبري شفقته وهروها أوبري ببزي لبرامبر يعني وهروها رحيمشا هردوشان أتوانا بلم رؤوف الرحيم هردوشان صيغي مبالغي اسم فاعل يعني لأن دا زبدر بسوز مهربانا بشفقته لبرامبر يعني دا ببزيه لبرامبري إيمان داركاني أمتي محمد دا صلى الله عليه وسلم زخوش بيستكانم أخلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم زور جاواز بلق الأخلاقي خلشي ترى حتى لوصفي أخلاقي بيغمبر عليه الصلاة والسلام براور ديق لما بيني أخلاقي إيمان داركان ولما بيني أخلاقي بيغمبر عليه الصلاة والسلام طبعا بينز دانا تايبد مندي أخلاقي بيغمبري خواباس كلا ولا كتابة كان دا يقلو أنا خوش بيستكانم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق كاني همو توازن بو واتا سنديق ببزيبو أو اندش آزاو شجعبو باندازي آزاو تيو شجعاتيكي رسول الله صلى الله عليه وسلم رازقو بو وهروها بحلم بو ولقل أوجدا يارمتي فقير وهجار كاني أدا يعني أخلاقي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بشيواز يقبوك وداني شانكان هيتيان لهيتيان قورترو وهيتيان لهيتيان زياتر نبو بوي أما وصفي شي أخلاقي بيغمبر لكم خلشي ترداهية لخلشي تردانية همو أخلاق كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام وكو داني شانا كان همو يان ليك أزدا بن هيتيان لهيتيان زياتر نبن باشان أم أخلاقي بيغمبر عليه الصلاة والسلام التوازن بين القول والفعل التوازن بين القول والعمل أخلاقي بيغمبر عليه الصلاة والسلام باش يواز يكبو قفتار كاني يكسان بو لقل كردار كاني دا يا سائما أزدا كانم كم تروين أوان ديك قصي زلمان هي توانم بلم لكردار لواقعة كم ترفي ما نو ديارة بلان بيغمبر عليه الصلاة والسلام وانا بو هرشتيكي بوتايا بأخلاق الرجانة تطبيقي داكر انزا ديوت لجياني الرجاني دا تطبيقي أكردو باشان قسكاني أفرمو بو يا أخوائي جورو مهربان لوصفي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقرآن لتندين آية قرآن وصفي بيغمبر إخوائك عليه الصلاة والسلام قسكاني أتوانم بلم دواي كردار كاني كوتبو كرداري أكرد أنزامي أدا أنزا بخلشي أفرمو ورن فلانشد بكد أمش تايبد من ديه شتري أخلاقي بيغمبر عليه الصلاة والسلام باشان توازني أخلاقي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لتطبيقه إما وانين بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لقل جنزة أخلاق برزبو لقل بيدا روشتي جوانبو لقل منالي شابها مانشيو لقل بياو لقل آفرتا هردو كان بهمانشيو أخلاقي تطبيقه كرت أهانتان بيني و رزي لمنالان قرتوا رزي لآفرتان قرتوا وسلامي لآفرتان كردوا ولقل أوجدا رزي كي تايبتي لفيرا كان ناوا رزي تايبتي لغنزا كانش ناوا إيما كبخوما نالين أمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كم تر إيما لبرانبري منالانا أو أخلاق زوانا بكارهين أوان دي رنجة لآستي خومانا أو كسانيك تمنيا لآستي خومان داي أوان دي كأخلاق لقل أوانا بكارهين لقل بتشوك كان كم تربى كارهين كثيب يغمر عليه الصلاة والسلام لقل بيدا كان بأخلاق جوان لقل جنز كان بأخلاق جوان لقل منال كان بأخلاق جوان لقل أفرة كان بأخلاق جوان تعاملي كردوا باشان خوش بيستكانم توازني أخلاقي بيغمر عليه الصلاة والسلام
لكاتي تطبيق كردنا لهمو زمان ولهمو كاتك دا إما زاري وهي أخلاق برزي بلام يكتو استوربين هيسي تنايالينو بيغمري خوانبو عليه الصلاة والسلام لكاتي توربونا هر أخلاق برزبو لكاتي آسائية هر أخلاق برزبو لهمو شوينيك أخلاقي جوان بو كسي ليو ديار بو بيان ديار نبو بيان لقل هات كسيك أبو بي بأخلاقي جوان تعاملي كردوا كسي إما هستكين يعني كسيك خمان خوش مانا بي بدلي خمانا أخلاق مان لقل يا جوانا بلام كسيك اگر إما رقمان لي ببيتو يا أوتا بفكري خمان نيخواو يان بيتوانا مان بي أخلاق مان لقل يا كم ترجوان كسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بو بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام وكباسم كرد أخلاق وروشتكاني بشيوان زيك بو براستي يعني لقل بيرا لقل قنزا وهروها لهمو شوينيكا أخلاق وروشتي زوان بوا آخر خالي وصفي أخلاقي بيغمر عليه الصلاة والسلام تايبد من دي أخلاقي أو رسول الله نازل درودي خواي لسربي أويك براستي أم أخلاقا هل لقل دوستانا نبو بلكو أخلاق برزي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لقل دوشمنا كانيشا زاخوشا بيستكانم زانا كان دفرمون أعظم الأشخاص قورتريني إنسانا كان أواننك ما شهد له الأعداء أواننك دوشمن شايتيان بوبدا إما زاري واهي بشانو بالي خوما نهالا دين ألين بيهاي باشين بلام كاتيك أو باشي دركبه برام بركان من أو شايتيان من بوبدا نك خوش بيستكان من بلكو دوشمنا كان من أو شايتيان من بوبدا أزالين خوش بيستكانم أوان ديكا لسر أخلاق برزي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دشمن كاني شايتيان داوا أو أن ددو سكاني شايتيان نداوا باجو راقرين خوش بيستكانم أبو سفيان طبعا هيز نبابا پیغمبري خوينكا همو هل سكوتي چي ناشريني لقل داكر كاتي كهاد مسلمان بو لبرانبري پیغمبري خوا داوستا شايتي چي أدا عزيزة كان بيشويك مسلمان بأم شايتي أدا علي والله إنك لكريم اي محمد صلى الله عليه وسلم والله توبيا بك بخشندي بويا ولا وصفك يا باسك علي ولقد حاربتك فنعم محاربي كنت ثم سالمتك فنعم المسالم انت فجزاك الله خيرا اما وصفي ابو سفيان دشمنك سرسختي في غمر عليه الصلاه والسلام لبرانبري في غمر اخوا امشايتي ادم أي محمد والله تو بخشندي والله تو أخلاق جواني لو كاتيك دشمنايتي ما كردي باشترين كسيك دشمنايتي تكردم تمامل لقلا كردم توبوي باشترين دشمن كمن تعامل لقلا كرد توبوي وكاتيكشك هاتم ريكوتم لقلتا هاتم ويستم أشتيد لقل دابكم باشترين أشتي خواست توبوي أي محمد صلى الله عليه وسلم فجزاك الله خيرا يا ربي خواي قبر الزي خير بداتم أو أبو سفيان أنزل مسلمان به باشان أنزل كان ملك عمان همو من بستو مانا أو ملكي كلا سردمي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هبو رسول الله نازل من سندين زار نامي بو نار بخلقه وبصحابه كان دا نامي بو نار داوي مسلمان بوني لأكل دوائي اوي كلا نزيك وأقاداري أخلاق كاني في غمبر بو عليه الصلاة والسلام ملكي عمان كناوي جولندي بو أن بياو خوش بيستكانم شايتيك أداة دشمنة مسلمان نية بوي امشاتي اداتو علي والله سوين دخوا والله لقد دلني على هذا النبي الامي انه لا يامر بخير الا كان اول اخذ به ولا ينهى عن شيء الا كان اول تارك له ويفي بالعهد وينجز الموعود واشهد انه نبي سبحان الله سيدي اودش منك أنت إذا كان مدشمني شيء في غمري خوايا، عليه والله أويك يا يارمتي دام، بو أويك أم محمد بن عاصم يا أوتا أويك سرنزي راجش شمل محمد دا، أويك براسي أم في غمبر كان خوين دواره ومحمد المصطفى عليه الصلاة والسلام، أويك أمر بهيش تجناك إلا خوي يكم كسي كذيب زيك، بخلشي بلا فلانشد مكان إلا خوي ذيب زيناك خوي لي دورة كبيتو. باشترين كسيك كا وعدا كان زي بزيئكا أو وعداني كأيدان زي بزيئكا كسيكي وعد فاريزا وكسيكا بلينكاني زي بزيئكا بويلك وتايخسكاني دا باسي أكاتو علي وأشهد أنه نبي من شايتي أدمك أو بيغمبري إخوائي عليه الصلاة والسلام زي خوش بيستكان أما دشمنا وكباسم كرد أعظم الناس
ما شهد له الأعداء وأمانة دشمني في غمرين عليه الصلاة والسلام كثير قال أوجه ده شايتي بو في غمري خواد باش أن خوش بيستكانم أبو جهل أبو جهل أز زكانم تين ما بفي غمري خواينك هرتيك بدل يدا أحد بالعمر بفي غمري خواديك يبيع بيك أز زكانم باسي أكا يشجع لأشراف كان قريش أشراف ناو داركان أو باسي أكا أو أم شايتي أدا عليه الروز كان لناو يشجع لك والله نكاني شاري مكيا توشي أبو جهل بو توشي أبو الحكم بو عليه سيريشي أم دلالي خوم كرد بينيم أبو الحكم ولا برامبر مادي عليه توم توقيكم لقلع كرد وتم يا أبو الحكم سيريشي أم دلالي خود كبزانة هيت كسيك ديارة عليه أوش أوري دي بمدي وديو خويا وتي نخير هيت كسما لي وديادني عليه دسي مقرتو برد من شوين يكوا بيمود وتم أي أبو الحكم أي أبو الحكم سويندد أدم بخوا سبحان الله سيري مخسيه كان أهز زكال جولم خسيه لقل سويندد أدم بخوا هل محمد صادق أم كاذب سبحان الله أم برسيارة برامبري دشمنترين دشمني سرسختي في غمري قواص الله وسلم ذكري أي أبو الحكم سويندد أدم بخوا آيا محمد رازقوي ياندروزنا خوك اسمع لي وديارني تو دشمني آياتي أكي تو دجي أوستي سيري أم شايتي أبو جهل كان أهز زكال أبو جهل لولام دادليه لولامي أم بياوة دادليه

كردوا باشا بو شوني ناكبي علي وتي اي فلانكس ايما لقل هوزي مالي محمدا وكو سوارتساك تا استحاتوين لمكدا اوان فلانشتيان كردوا ايماش كردوا مانا وكو اسب سواري بيشا بركيان لقل دادكين هاتسي ادعاي هاتسي ايشان كردوا ايما زيبا زيبا كردوا بوي استا اوان ادعاي اوان كان الين ايما خوا بيغنبري لناو هالبجاردوين اي ايما بيغنبر لشو بينين بوي لبرا اوان بيش ايما كوتون بحسادت الا بحسادته وباسي اماكا الا اوان لبروي بيشي كوتون والله بحياتي ايماني فينا هنا سبحان الله سيدك عزكم ام شايتي داني ابو جهل لبرانبر بيغمبر عليه الصلاه والسلام لبرانبر رسول الله نازل ذا خوش بيستكان وفديكي بني شيبي كوري ثعلبهاتنا خدمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كمالي خلق عند قال دابو مفروق عن لقال دابو مفروق كوري عمري عن لقال أبو مثنى كوري حارثي عن لقال دابو نعماني كوري شريك عن لقال أبو كم من جورة بيعبي أو وزهات نخدمتي في غمري خوا لنزيك أو في غمري خوا عن بني قصة عن لقال ذاكر كم من لنزيك وقصة عن لقال ذاكر باشان في غمري خوا أوان دي رز يقرتن كم من آياتي قرآني خوين دوا بصري عنده باشان مفروق كوري عمر خوش بيستكان قصة أكا سيدي كان خوش بيستكان أما دشمنا إيش تعمل سلمان نبوة عليه دعوت يا قريشي والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك علي والله أي قريشي براستي تو بانجي خلشي أكي بوسر براستريني أخلاق كان بوسر أخلاق برزي خلشي بانجكي بوسر أخلاق زواني خلشي بانجكي بويا براستي خلكان يقنا حقيقة كتو بدرو أزانن نا حقيقة كد جاتي تو أكن والله أقوى شويني توبك ونقب راستي جاتي توبك زي خوش بيستكانم بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بيغمبري أخلاق برز لهم الروكان دا خوش بيستكان سيري رازقوياتي بيغمبري خواه بكن آخر أماني كباسك رئاس زكام أم أخلاق برزي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام دبي بيكين قدوة بزانين تون جي أو خوش بيستكانم بزانين لروي رازقوي تون بوا لروي حلم تون بوا لروي آزايتي آزاترين آزا كان پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام لغزا كان صحابة باسي كان فرمون اگر هتس كاتيق لدورة وطير وشير معن بوا بهاتايا والله اما لترسي تيرا كان زور جار پال مانا دايا پالي پیغمبر عليه الصلاة والسلام خو مانا دايا پالي پیغمبر خواه بوا كلا شير و تيرا كان بپاري ازرين ولقل اوش دا حتى صحابة باسي كان فرمي لشبه كدرنگا زرميق لنا وشاري مدينة دا هات الی اما بحسابی خوان بفلسوی ندروا بینی من پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لسر اسپیک که هیچی بسر و نیه داره با پشتی روتی سواری اسپک بوا لوی و ورده ورده دهاتا و دی فرمو بسنو مالکانی خواتان بخواه من اویم تاخی کردواتا و هیچ نیه اعزایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم رحمی پیغمبری خواه برانبر با ایمان داران رحمی پیغمبری خواه برانبر با منالان برانبر با آفرتان برانبر حتی با دشمنانی دینی او خواه دشمنانی دینی خوا اوانه که دجایتی پیغمبری خواه نکه پیغمبری خواه رزی لگردن و هر وحابه بزهی بوله برانبرین زخوش بیستکانم امید من وایا ام یادی لدائق بونی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بکی نکرنوالی خواه رازاندن و بخ روشتکانی پیغمبری خواه صحابه آسا صحابه آسا چون پیغمبریان کرد بو آوینه کل برانبری خواه انتاکا کرد امش بالضبط او هاب کن وکو صحابه پیغمبری خواه محاوله بکن اخلاق کانی لخو من دازی بزی بکن بنوري عكسي پیغمبر امن دمون عكس بوبون غريبي تازهاتو دي قد پیغمبرستانا کسي اگل لدورو بهاتاتنا وشاري مدينة و ني ازاني كاميان پیغمبری خواه همو يان اوان دا اخلاق و روشتی خواه انزوان کردبو لبرانبر پیغمبری خواه امید ما انشاءالله امش بتوانين اخلاق کاني پیغمبری خواه لخو من دازي بزيب کن آيتي ولكم في رسول الله اسوة حسنة ام يادي مولودا بكي نكرنفالي خرازان دنو باخلاق كاني پیغمبری خواه يا ربي اخويا اصلاحي هم لاك مامكي يا ربي اخويا رمتي مام بدي يا ربي اخويا باخلاق وروشتي في غمر اخويا بمان رازيني توا فيري خوش بيستي خوت مامكي يا رب العالمين فيري خوش بيستي في غمركات مامكي فيري خوش بيستي ايمان داران مامكي يا ربي اخويا وامان ليبكي لسر ام دين داري باكو بختي بردوام مانكي حتى او روجي ايمان جيرتي وبلا اخوات يا ربي اخويا ام كردستانش مان بباريزي لدسنا حزان ودشمناني دينك يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبورا جياوزا كاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی

0: بريكم كل زيات جيجي متمن او من الفلان مزقو نيجكم جناب اللي بيت نيشوي دروبكي خوا بنام شين كان فرمو
1: ما مصا
0: فرمو شين عليكم السلام شين كان
1: السلام
0: عليكم السلام
1: ما مصا ديان والله سؤالك كم اويا حمو كاتك من نيجكم نيجي عيشا
0: بله
1: ركات ياخذ صوار كاد لدواي نيجي عيشا واكم
0: بله
1: أتوانيد يكسر سيركا ويتركب كم ببيع أو كان يجي ترب كم لدواء يجي إشاوة.
0: بالي ولا أنت دمو بس إشاوة كان.
1: ماش.
0: لا راديو كو يو بي سي ولا ما كو بتوزيح دم بس إشاوة. كاك عدنان فرمو.
2: مام سجين السلام عليكم.
0: عليكم السلام كاك عدنان يبرس.
2: قربان رزدار مام سجين سوا ورزي تايبتين بو جناب بو كارمندان بو بيتر برزا كان مام سجين.
0: بارك الله سر كوتوبي لتويلو تفهمين دي أكيد.
2: نو والله ما وصل السلماني وقربان
0: جانسا يا خسر كوتوبيت
2: قربانا ما وصلين سلام يا بابا قربانا
0: خوش
2: بياق وما وصلين يا ربي خواهي قرب موفقتان كاسر برز الدنيا وقيامتان كما وصلين لقل كارمان دبرز كان ابو ام برنامه بفيزانا كبيشكش يكنو خزمتي مسلمانانا كان ما وصلين خواهي قرب لتان قبولك ان شاء الله
0: وازاي توش باتو لخزمتين
2: اللهم امين نزعين ما وصلين والله في سيارك مية جناب باسي معامل وشتكري موكو دوكانار جاري وايا اما خلق جيد مشتري شتواني بو دوكان مثلا جاري واهي مجاملية كي في اللي بالا سرخمان وحزا كم لاي بيد مثلا اما ناي ناتي تبابي درو ما موسى يعني مجاملية كو زمان شيرينية كتاعتك كتور رزيو كسي مقابل تكري ناتي تبابي درو قنع باري ما موسى جان زحمن نبي
0: بلي ولا ولا بتدنو بسات شاو
2: دي
0: دز خوژ عزت ما قربان جامو بارك الله فزابك وافك يا اخو زابك وافك يا اخو شينخان علي نيوجيش لدوين لفرموده که فرمیتی ابو ریر فرم پیان سازنم آموشگاری پیه کردون که فرمو پرشنخان فرمو پرشنخان فرمو
3: ماموسا جان سلام علیک
0: علیکم السلام و رحمت الله
3: ماموسا جان من سیونم خوارده لسر شتیک
0: بله
3: سیونم خوارده لسر شتیک شتکا مسئله پاره بوا
0: بله
3: اصلا من پاره که هر علم بزور آنویتی و علم بیواری گری شیب کم
0: تو تو توری نگرم
3: بریا
0: اوش از سیان خواهر بیاله بوری گره
3: من سیانم خوارده که تو موری نگرم
0: ای وری نگ... او... اگر وری نگری دلیه شد
3: اره والا
0: ادیتر ادی ب... ادی ولام والا... تدمو انشاءالله ولام لرادیو که یو بیز با بسر چاو چه ریگه چاره بو دوزم
3: چاو نیشه بیوی بیا خود تر بامد
0: کاتس بوشین ولامی شینی خان بلین سير كعته ويتركبك وانجاب خوتك ابو ريده افوا عفنوي دوايش كاساي شونيش بك قيت شاك ايشك شاكي كقدان شتيكي جوانو معاملي مجامله كاكل سر خومان بيت بعيدي خوم بيت بل عمر براسي شنيه اما سركس تش ولا باش واي وانلي لبريو كالي عادي خوان مجامله كي كمي خاطري بغدا مثلا زاني ام كالام بي فروشتوا ام كسم مشتري بدوام هم جاري لاي مشتكري کلایش من شتکری من زن امشته هزار دینارم خات خیر لکلوه قیچه که مادم و جاریم دو سو پنجه خات رگرم آوا والا کاکی یعنی وشتر من او با اونده بلام چکو جنابت همو جاری بولای خومان و مشتری خومانی او اونی تریش خاطره با فعلی لیوان نگری بلام بخواه خو جاری وای و تو مانه من خوشم جاری و تو مطمئن نابی و باع بیم بلام لدلیش وان پی خوش نبوه با اوشتر وانه بیت بلام باش وای وانک اگر ایلی بس براسی بیلی او مجامله کنه لیگر عایدی خومان بیو فرقی چیو منو تو فرق من چیه بخواه باجوای نیلی هرچنه اما تو زیکر عادت بلاو با تو بلان بو باشه بلاو با تو همو کزازه کز براسی نیه بلاو اگر کابلا روش تو تی نبشونی کوین تو تو عایدی خومان بیو ایچو دروا دیتو اخو تو عایدی خوم بیت باجوای نیلی لمجامله که مجامله که رزیدی که کبکسه که یه بولاد براستی لگلی با بإنصاف بأم كسام وجاري معاملة لاي توأكات كمعاملة لاي منوكات ولاي توأكات لسري جران ناك مش كاك مشتري خو معنا جوي ميري لسري جران كنا الله نجولك كان واناك كرتاش تي زورت اللي كري هرزان تلي كات والله آن سليقي كي باش يعني بو معاملة دنيا إخوان إيه مش بوابي هزادي نقازان جاك ما دام بز أما ببردوام يبو لاي خو بعد وصو بانجاي خاطر بقرم كاك أو دوس أو باي أو اندي يبو خلق بس شو كتو بردوامي أو دوس أو بانجاي بو تو يرمو بواقعي بو يريتو أو تشاكتر تابلي لسر خومان بيت ولا واقعي لسر خومان نبيت پرشنگان داخل سوئن خوردو لکوریکم پاریک بود تو ولی نگرم دو جور سوئن نه یک پرشن کرد اگه تو ولا ولی نگرم اما ولا زن که بدم تعتو با قصدی دل موتو اما ولی شغلی تو سوئن که پیاده مینی سوئنی لخو اگر با جدی و تو تقسم بخوا او پارو هر ول نگرم کورکش سوئن خاله بخوا هر بی ولی گریت ابی ولی دلم لی دشت آمانه دو حالتیه اتوانی بدون رجع شریع رجع شریعی که کفارتی سوئن دکه بدید خوانی ده فقیر بدهی. بله من لعنت پارکش پاریس خوانی ده فقیر کنه بی. رجای کی تریشه؟ کاکی دنبال بکرکت علی کاکی یه منسیون خوردم. آم پارو ون نگرم. ل مقابل اشته آم پارو ون نگرم. آیش دوسر روزی کتر بله آم پاره ل مقابل اشتهانی آوا ل پرگوش تا آوا که هدیهک بتوی ادم. اما درست وقتا سیگه که اگواری ل کرینش تکو مثلاً توشته که پی دعو باید ده هزار بود. اتوی پارکی لیونسیان خواهد وری نگدی با اوی که تیری پیچه اله او پاری اوان نیا اما من وکو هدیه اک ام ده هزار دینار هدیه توکم اما ریگه که شرعی بودوزی تو درسته وگه پارکی زور بو کفارتی سوینکی ادیت اگه سوینکی شد هر بده ماتوی والا وری نگرم بخواه نامیوید کورا کم بخواه نامیوید دعایی کم بخواه اگر او بسرزاری کهت والا ناخوم والا اچم اوکم اما پی اوتی یمین لکو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لغو ايمان او بقصد دلن نوتبه اگه بقصد دلوتبه نابه بلا مقابل اوشتا او ورگريت بخوا رولا من پاري او ماستم ناوه كدواني بوتوم كريوا اي باشا چن روشي كتريت دا اجيان پاري ماستكن يبه پيبلي من سيون بسوا پاري ماستكن يوال حزم كت ام من ام لدد دينارا ام سيد پنج هزارا و هديكي خوما بوتو نیتی هدیه کوتک موسیقی که بگویی به هدیه درسته و الله اعلم خویج الرحمن پیب که عاقبت من خیر که عزیز کان دسم و دسم زمان و دلمان و کوی جوابیتانی معاملمان دروز بلگل هموکسی که ریز له هموکسی بگرین و تقدیر به هموکسی دابنی و خلق بناسین و خلق بمان ناسید اما زور گرنگه انسان ناسر بز بزاند بلام زمان لوسی شتی خرابه زمان شیرینی جوازه و انزلی الناس منازلهم او زمان شیرینی ریزه حرمت ادب کسی واهیه له مو کس ریزه گریت اما شتی جوانه روح حکم چاوکم براکم اما له مو کس بیکیت بلان بو کس مصلحت و بو کس کتر روی ترشکی اما براسی کاری کی نشیاوه یا خوانه کده زمان لوسی به کار بینین دو روی و سی روی بکین با وی خلق راکشین منفعتی کمان لدست که وی بی خلطینین به زمانی لوس او زور خطره انسان ابه دلو زمانو دستی و کوی گوابیتانه واتا دامزراوی که راسقی نبین من زمع جب بون به هنده لبرایان جاری وی ماموسای وابو کسی با زور نزی کشی بوا و توی تی فلان که زود توی آنه کسی که باشه یعنی نیو تو خویم بتو باشه الان باشه باش نایو باشی باشه کن بخواه من هیچی دی نازانم وا الان الان چاک تو خوکه نی ناسید بویا انسانی مسلمان بقدر ناسینی شخص کن حق کن بلین چون که نابی زمان من برالاب کن نابی زمان من بارزوی خو من لبرو رو وصفی اکید بلان پشتی دی اکلی زمی اکید اما براسی قینار رزی دی اگرید قینار رخ نکنی با چار نکی توا چون که لعنه قبول رخ نک چاک نو نکد خو نبی همشته برزق و رق به خلق بلین زمان تالی و تفتی خرابه بلام دو روی خراب تره سی روی خراب تره چوار روی خراب تره اما ام معمالیک اج معمالیک هر دو کن انسان ڕێزی لێگرم بەخێر بێ سەرچاوم. ئەم کاڵایە ئەوەیە ئاوایە بەوەندەیە مەجای تیا بێ بەوەندە ئەدەم مەجای تیانە بێ بەوەندە نامدە پێویست ناکە لە کاڵا فرۆشتنە تۆ معامل شینەکەی بڵیت بەخوا برا ئەم کاڵامە هەر ئەوەی خێرتیا هەیە بۆ من چی ویست ناکە کاکی یان ئەم ماڵم هەیە بەدڵتە ئەوە پێدەفرۆشم بەدڵی شنیە ئیتە کەیفی خۆتە ڕازگویانە و مامەڵی ڕازگویانە بکەین یا لە ناو خەڵکیدا کە کەسێک ئیشی پێیەتی ڕێزێکی لێک ئیشیشی پێی نەبێ خوانەکە دەبێ ڕێزی بەرامبەر بکەیت ئەمە خەتەرە چونکە ئینسانەکان هەمووی جێگەی ڕێزە هەمووی جێی تەقدیرە هەمووی عەبدی خوایە بۆیە با خۆمان بە لەسەر زمانی ڕازگویانە خۆمان پەروەردە بکەین دوور لە پێچ و پەنابین دوور لە درۆ و دەلەسەبین دوور لە ببینامێک کە خوانەکەدە لەسەر بنیاتی درۆکردن لەگەڵ یەکترا قسە بکەین ئێمەی موسڵمان پێویستمان بەم ئەخلاقە شیرینەی پێغەمبەری خواهەیە سەلی الله علیه وسلم نەک ئەوەی کە خوانەکەدە خەڵکی نەزانین چین و چکارین خۆی ڕەحمان پێ بکا و عاقبەتمان بەخێر گێڕێ هیدایەتمان زیاتر بدا و من گێڕێ لە عەبد ساڵحەکانی خۆی يا رب بخوايا داوى الليكين بناوي جوانب اسمي عظمت زيادة دايت من بيت ما جيري لعبد الصالح قاني خوت تا برنامج كيتر بخواي قولتان سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: برنامج برسيارة كاني ايوا با سبونسري كومبانياي سيرين بو قشتي مالي خواو حجو عمرا پیش کشتان دكريت برنامج برسيارة كاني ايوا
5: لهر كاتكي شو روش دا ويستد جويلة برنامج آيني بسود بگريت رادوي محراب بكره او هيرت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا عظيم الخلق.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گیرایل و ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوتی ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتي و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنت دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أملزاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنو آشوب دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن

الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض

العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ

يخرجونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا

فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه

ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم

إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم

أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برز وبرس برايان خشكان من جنز الله وتازة بيجشتوكان من لها زيقاكن لها شوينكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برزان لقلنا دني سلام ورحمة بركاته في الله خواهي پردگار بصدلي ايوي برزو برس لهمان كاتا داو ذكين لا خواهي پردگار جل جلاله بناو جوانكاني باسماء وصفاتي لذا پارينو باسم عظمي كخواهي پردگار رحمة بزي خواهي بنير وسر من كداو ذكين خواهي پردگار سلام و امن و آسایش و خوشی و فرح و شادی من بزیادتر بکن. دعوه دکن خواهی پرگیر امن و آسایش هرزانی فرحی شادی برایتی تبایی نیوان من زیادتر و زیادتر که انشاءالله لهمان کاتی شاد. دعوه دکن که خواهی پرگیر در من خاطوه لبلا و مصیبت لنا راحت یکن لنا خوش یکن لنا خوش یکن او کسانی کشیشو مشکلان هی خواهی تعالی بوان سار سری که اوانی که قرزارن اوانی که دستان کرده اوانی که چیشیشن هی دعوه دکن خواهی پردگار بوان سار سری که انشاءالله. ایمان دار خوشویستکان بسرانی برزو برس لدرسی امرومان لبابتی امرومان لخزمت ایوی دارم کانال برزو باسی یه شکلی چیشکانی تر دکن تکامه بابتک ایم همو باسی سار سر کنی چیشکان هم او چیشانی که و لناو ملتا هایی که خلق هیتی که مسلمانان چشو بشان هیا گرفتیان هیا ایم باسی سرسری او چشانه دکین زور باسی زور ما کرده تا اصلا برنامه که زور الحمدلله هاتوه یساش باسی چشی فقیری و هجاری و دستورتی و نداری دکین هم چشی بزانین چونه برزان دلی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم کل فرمده صحیح دا هاتوه لكل شيء كالكاتي خوتنا فرميتي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. يا ربي خواه من پناده قرم بتو لدوشتي زور زور تپلو زور ناخوشو زور بأزيتو آزار ايشي كان كفرو بباوري دهمينيان فقرو هجاري ودسكرتي. پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم خوي پارستو خوي پناده وخوي پردگار هم لكفر بباوري وهم لفقر فقيري ودسكرتي ونداري. بويا خوشويسان براسي فقيري يشيك لو شاني كزور إزعاز زور نار إنسان نار حتك درونيا كمالاتي أمانة همي لبروشن كفقيري غمو پجاري كزور دهين مثل إنسان ضلو دروني تنگ بيتوا رقاياك دكاتوا بو كساني كبا إنسان خوشن بو كساني كوا حسادت به انسان دبن او کسانی که حسودیان به انسان بردوو ام کسی استاد دولمد و فقیر وستاوا رگاه که بو همو او کسانی که به انسانکان خوش دبن یعنی اگر کسی توشی ناگزوری اگر ناراحتیش تشی اوا ببی مشکلی اگر چشیشی ببی ام دری پی خوشا و هر وابی تو انسان حسودیش دیارا و کنگت من فقیری و دسکورتی در گاه که بو اوانا جاری و های برزان او کسی که فقیر و هجار و دست کرده و دینیت زعیف و امانت که زعیفی هیا جاری و های امپیاوا توشی دزیه بی توشی تزاوز و تزاوز کاری توشی فرتوفیل توشی قول برین توشی ممارساتی دستکاری زوشتی حرام و بیشرعی دکات پناده گلیم بخوای پردگار بوی که شکی دست که بوی که شک به معلوم دال و بخوای امانه دسکه. و برازان براسی انسان فقیر و دسکر بزوری زخطی که زوری کمالاتی دیت سری لوجه که هند خلق بچایی سوک و تمشایده کن و اهل خزان و معلوم دالشی دعوی مطالبی زوری لیده کن و چونکه براسی بویا فقیری اگر این او کسا که فقیره اگر تقوی خواهی نبه براسی توشی دروبه توشی خیانت پشی مربونه و لبالین و فرتوفیل بسر به های او همو مشکلاتانی که دیت سری بای فقیری او و هر وحا یه شکل چشکان اوی بای فقیری او که تناو قرض و قوله که زور او که اما خوان قرضکان جاری وحا رشیلی اکن جاری وحا مثلا بگتنی ادن جاری وحا
يعني والي إذا كان كأم بياوة براسي للاو خلقه شخصيته كساعتي كم بيتوا تشكوكو دلين الدين هم بالليل ومذلة بالنهار خرزاري لشوا غمو بجاريا بروشي زليلو تشاشورية بو إنسان براسي بويا فقيري فقيري ودسكرتي براسي إنسان أكثر ونفس ضعيف وداما وكان لبين با دان شواتوا چشان بو درسكا جالوا شيا كفقيري سد چشي بو كفر فنا بخوي پردگار بويا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فما فرميتي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر يا ربي خويا من خمد پاريزم فنا دقرم بتو لهم لكفر بباوري وهم لفقيري ودسكرتي ونذاري لأنه يعني كتون كفر بباوري چن چشيشي قوري چن بلايا چن خالكي ناشرين بناوتوان إنسان وكافري براسي بو همو إنسان كساتي أو إنسان كم دكاتو كابرا لناو كومالغي مسلمان دا بيبرن أما كافر بيبرن أما ملحدة بيبرن أما إنسان كي بيدينو سرسري وخوان ناسو والحاصل أوشتاني چن شتكي ناشرين چن أو شخص أو شخصيتا دروشي كدرن أما بيايكا يعني أما جولكا يعني أما قاوري يعني أما بياي أوانا يعني أما بيايش ملحدو خوان ناسو بيدينو كلبوشا چن شتكي ناشرين بهماشي وفقيري أعوى براسي خالكي ناشرين بو إنسان كساتي إنسان دروشين أول إنسان دكاكا دزبو همشتشي خيانتو غدرو غشو فرتوفيلو أمانة بره بويكوا مالو سامانك يدسكوه زا برزان أما وكو قتمان أما چشكي براسي أما فقيري چشي أما چشي جي قوري خوانا خواسا كسي وإتارة تاقي كدوتو دسي كرتا زا بهر هو يكوا به ديالا خو هم إنسان كي دولمان نابي هم إنسان الدنيا دا دولمان نابي دولمان دي فقير هي بلان فقيريش هو كاري هي يعني هندي فقيري هو كاري هي راس هندي فقيري هندي فقر وفقيري ودسكرتي للان خواه خواه تعالى يعني هو كارك توناتو يعني هو كاركان بدز بيني هو كاري دولمان دي كهو كاركان بدز نينا تواو تو موركي فقيري اللي دادري وفقيري حتى او كاتك خواه تعالى إراده ذكاء ويستوايا كتو دولمان بي ستاوي كيجيان بجيوي كيجياني جوان أهل لرقي خزانة كتو ولرقي كوراكانتا ولرقي كساكانتا ولرقي ماماسا كتو ولرقي رفيقي شتاكوا هل لال شوينة كوا كتو سفر كت كدوا اشتكت كدوا بهوي يعني كورا كت كأخويني بهوي كسي كوا كاسبي ذكاء شوتا ولاتك شوتا أملا يعني بخود شوتي بولاتك شوتا ناو زماعتك دي كوا شوينة كتروا خواهي تعالى أو مالي بونار دي دولمان بوي أما مشتكي خوش أما براسي مشتكي تاكا بلام كفقيري هات كإنسان دا سيكرد بو كإنسان دار بو كإنسان دا ماو بو پارا نبو مادا نبو نتواني ما فكان بدي بخلق ما في معلوم دالة بين الددرا ما في كسوكارو هاوسرو كروكالو تيشي أمانة بين الددرا أما براسي أما فقيرية زا فقيري كدرلا لفقرات وهاتوا يعني او كسي كتوشي فقيري دا براسي وكو بربري بشتي او هاي يعني إيشو آزاد دقاتها بربري بشتي يعني فقرات إنسان براسي إيشو آزاري بيا دقات بويا پناي دقلين مخوي پردگار لفقيري وهجاري بلان بابزانين حلو چار سري فقيري هيا بلي برزان إيمان دار خوشوي سكان حلو چار سري همو شيشيك لم شريعة داية حلو چار سريو كنوي گري چوركان حموي بشريعه ذكري بشريعتي خوي پر ديار ذكري بم شريعه پاكه هرشي نا تواوي هي هرشي كم كوري هي هرشي خلل نقصاني هي هرشي داماوي هي هرشي فقيري هي هرشي نخوشي هي هرشي ناخوشي هي هرشي جيرو گرفت هي هرشي ناراحتي هي هرشي فقيري دسكا دسكرتي هي قزاري نداري هي هر مشكلاتي كي هي بو انسان براسي هموي علاج و چار سرکی لشریعت آیا لو قرآن دایا لفرمده پیغمبری خواه دایا صل الله علیه وسلم ملام ایمه بیبسیم بیدوزینو چون ایدوزینو چون سار سری فقیری بکن چون سار سری فقیری دکره چون افقیری لکل انسان بیتوا چون حکارکانی بیدوزینو بلا بم حکارانک انشاءالله ایمه لخزمنتان دا
ئیماندارە خۆشەویستەکان بێسەرە بەرز و بەرزەکان باسییان دەکەین. یەکەم حەل و چارەسەری ئەمەیە کە ئینسان دائیمەن زەنی جوانی هەبێ بەخوای پەرردگار، بۆ خودا کە رازیقە، بۆ خودا کە خالقە، بە خودا کە حەکیمە، بە خودا کە کارزانە، بە خودایە کە ئەگەی لە ئینسانە کە پەرردگاری لە ئینسان دەکات، کە ئەگەی لە ئینسانە کە دائیمەن خۆی پەرردگار کۆمەڵێک فریشتەی داناوە بووی کە ئەگەی لە ئێمە بێ، لە شاخەکانەکەوی نەکوینە بیرێکەوە، نەسکەوێنە لە ساڵەکەوە، نەکوینە لە سارەکە، نەکەوینە خوارەوە، لە سەربانەکە نەکەوینە خوارەوە، والحاصل خۆی پەرردگار پارێزگاری لە ئینسان دەکات. بۆیە ئینسان دائیمەن زەنی بە ئەڵڵاه بێ سوبحانە و تەعالە، زەنی جوان، گومانی جوانت بێبێ، ئیستیعانە بەخوا بکە، ئەگەر لە خۆی پەرردگار بێ زۆر دوعا بکە، پارێزگاری لەسەر نوێژەکان بکە لە کاتەکانی خۆی، چونکە پارێزگاری کردن لە نوێژەکان ریزق ڕۆزی لەوێدایە. ئەوەتا بەچی تۆ بەڵگە چییە ئەم قسە بکەیت؟ قورآن دەفەرمێ و ئەمر ئەهلەکە بسەڵات، ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم، تۆ فەرمان بە کەسوکار و کوڕووکاڵ و ژنەکانت و خێزانەکانت و خەڵک و عەشیرەت و هەمووی مەملەتەکە فەرمانت پێ بکە کەوا نوێژ بکەن، وەستەبیر عەلەیها، وەسەبر و ئارامی زۆریان هەبێ لەسەر نوێژکردن، بیردەوام نوێژ بکەن لە مزگەوتەکانە بە جەماعات، ئاگان لە نوێژەکان بێ، نوێژێکی جوان بکەن بۆ خۆی پەرردگار. لا نەسئەلوکە ریزقەن، دەفەرمی ئێمە داوای ریزق لە تۆ ناکەین، فەرمان پێ دەکەین نوێژ بکە، بەڵام داوای ئەوە لێ ناکەین بڕۆ کاکە ریزق ڕۆزیمان بۆ پەیاکە، نا نەحنو نەرزوقوکە، ئێمە ریزق دەدەین بە تۆ، ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم، ریزق ڕۆزی بەدەست ئێمەیە، وفی السەمای ریزقکم، ریزقی ئێوە لە ئاسمانایە، ئین الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خۆی پەردگار ڕۆزی دەرە، خاوەنی هێزێکی گەورەیە، خاوەنی هێز و قووەت و شان و شەوکەتێکی گەورەیە. والعاقبة للتقوى، کۆتاییش هەر بۆ تەقوایە، کۆتایی هەر بۆ پارێزکاریە، هەر بۆ پارێزکارانە. جا بۆیە بەرەزان پەیوەندی کەواتە ڕەبتی نوێژکردن و ڕەبتی ریزق و ڕۆزی لەگەڵ نوێژکردندا بە جۆرەی ئەم ئاتە بەیەکەوەیە. تۆ نوێژەکان بەجێ بێنە بە جوانی، بە چاکی، گومانی جوان بە خۆی پەرردگار ببە، ئیستیعانە کۆمەکی پێ بکە، چاول لە ئەو بێ هۆکارەکان بەکار بێنە، خۆی پەردگار ریزق و ڕۆزیت بۆ دەنێرێ بە تاکید، بە تاکید، بە تاکید. یەکێکە لە چارەسەری ئەوەیە بەرەزان کە ئینسان بەهۆی سەبر و ئارام غەم و پەژارەکە بیکە بە غەم و پەژارەی ئاخرەت و دواڕۆژ و چاکە و چاکەکاری، بەهۆی خوای پەردگارەوە خۆت بێنیاز بکە لە خەڵکی دیکە کە خوای تارە دەوڵەمە دەکات. تانە حەدیثەیە دەفەرمێ وەمە یێستاغنی یۆنی هوڵا، کەسێک بێنیاز بێت لە خەڵک خوای پەردگار دەوڵەمەندی دەکات، وەمە یتەسەبەر یسەبر هوڵا، کەسێک ئارامی هەبێ ئارام بەخۆی بدە، یعنی هەوڵ بدە ئارامی هەبێ، خۆی پەردگار ئارامی بۆ دەنێرێ. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وهيج عطاء بخشش وبخشن ديك ذا صبر ساترني. إنسان صبري هبه، صبري هبه أو صبر قرتنا، ولا إنسان ذكاكا ورد وردا ورد وردا خوي پردگار، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لقل نارحتي خوشي هي، لقل ناخوشي دا خوشي هي.

لا يادي لدائق بني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من لا يادي لدائق بني پیغمبري خوشويست و سرور من درود و سلامي خواهي لسر به جي خواهيتي ناخدرون منو بيرو روشت من راست بكينوا

ظلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دزدكويت. أما أود جيني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بشيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفر مدي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کان من نکوید. پیشو بخاری مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارت بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعد اوشتان كلادس جو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويل بدلي لكاتك دا إعمال خزمة بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرضيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم ام فرموديان روايه كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلة بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بيابيك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تن دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پیدا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکن.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوید و دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیر و کمکیم بکل سر سپاسگزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويهمون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بي پايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزيو امك داريدت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي إما پشوا مسلم أحمد أبو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواهين ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيحي دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أو هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جغل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده بشوى طبراني با إسنادكي حسن جراويتوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي وسيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهرنو يجيكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لامده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوش بستان لهر كيو بن عشتي فرورتان لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالي جارك دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجد من دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتما دواي أوي شش داستانی پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان که داستانی خوانی دارستانکن خوانی دارستانکن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قرائتی که کذب اصحاب لیکتا لیکتا ناوی شارک بید المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليه الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموا باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يسباسي أو أكين كأم خالنا كخند معنا وخاليها وجو لنوان بيغمران وقلكاني بيشينا أزا كان مكابينين سري قرآنك نبينين نبي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورة يانزا جرهاتو بلام مدين نو جرهاتو إنجا أيكا ياخو ليكا أبيش تشوار جرهاتو هندي زنا فرمون أصحاب ليكا طبعا الأيكا يعني شي يعني دارستاني تشروبر دارستاني تشروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درختة كان درختي كتيا دارستانيكا تشروبر قال كاني تشروبر دار درختة كاني تشروبر هندي زنا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناوي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناوي أصحابي أيكا هاتون هندي زاناي دي كافرمون نانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغلك دابون ريتيان وكو يقوابون زيك يكجبون ايشان اواني كالمدين اجياون او دي كش كخاواني دارستانا كان او قالي دارستاني شروب ريان هوا أصحاب ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خرابو قزونيان هبوه بوي ام پیغمبر عليه الصلاة والسلام نراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغان هي ايش قلو بلغانا افرمون لسورة الشعراء هميشا كاتب باسي پیغمبر كانكا باسي اخكا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أمانا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كشي لراو شيء أخي لابردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تداني بلان بو مدينة فرميتي وإلى مدينة أخاهم شعيبة بو مدينة أخ بكارينة كشعيب براي مدينة بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لنا نافرمي أما أكو بلقيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرميتي عذاب يوم الظل سزاي روجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو السيبريكي دروس كردو بلان تسيبري زوزور قرم اولی ریا باسی چیه که باسی او جوره هوریا که کسی بری درس کردو گرمای چی زور که خنکاو نیتر هناسیان بو ندراو بلان بو اوانی دیکا باسی رجفو صیحمان بو که رجفه بو منلزه صیحش نعرته یوکو هورت رشقه بلان ندا فرمی عذاب یوم الظل على كل لقرآن سير كين أواني أو بيغمراني كعربون كزانان فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري عزيز من عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمانيش عن نزيك بو يفرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب يغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك وانا ديكش أفرمي قالي لوط ليتانا ودورني ليتانا ودورني لزمانه يكسر دواي لوط بيغمر شعيب يغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل أصحابه ليتا إنجا شوينكش عن نزيك شو أنا كشان زور زور نزيك يقنعوا شيء يقنعوا شيء أبينين أم قوما كانها كاري خرابيان أنجامهم أم بيغمر النازارش هاتوا كان صفتي تايبة مدي خويه هو أم بيغمر النازار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولا أم بيغمروا نرابي الله دواميان أمين هم آرامي بلا وكاتوا هم دسباكيش اینجا چاوری پادشان لناکه چاوری پادشان لناکه دوای او همو ایشکی جخت کردو تو لکارکا این اریدو الا الاصلاح ما استطعت من تنها بو اصلاحو چکسازی هاتو بو اصلاحو چکسازی هاتو بلامکات سری اصول دعوه که یکی بنمای سرچی بانگشیل شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتيل همانا يكميان التوحيد تنها الله ببرسي تنها الله ببرسي دو باورد بآخرت هبه ورجو اليوم الآخر بيانا فرمو انجا دوا يوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرائليو بيغمر منه داوای پرستی مافو ثروت و سامان و نافو ناموس و شرفی خلکان لیکا کاتی باسی ترازو بازی که خودتان دور بگرن لترازو بازی اینجا بو هاتو فساد نیالی بو هاتو که فساد نیالی وکو لچند جگه دا هاتو جختی لسر او کردو که فساد نیالی ولا تکونو من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي عن الصد عن سبيل الله الرجلي خلق ما كان لبروي بينا سر رجاي حق أوان نانيش خلق مسلمان به بيان مستع خلق يا خريك بيت بروادار باور بشعيب بيغمرك شون ريان لي قلت ريان لي قلت دواي اوا النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله اما يتادى علي بو يسدى وزير اواني كان ياري دينا دور رجاء قرنبر رجاء كان نالا خلق رولب دي دبكا دوامي شان اينك ناشرينك الان که قیچ که اسلام هی اسلام جوان عینی کی پیروزه بلان پیوندی خودتو خود عده تبغونها عوجا بلاری اتانی او عینتا نابه که الله ناردیو تخواره وکو خوی وکو خوی دستکاری اکن بلاری دالای بن اینجا الان بانگشی بکل ام دینه زور زور باشه ام دینه زور باشه ام جور دینه اوان بدلیانه پیوندی نیه به بازار را پیوان دینیه به اقتصاد او، پیوان دینیه به اجتماع او، پیوان دینیه به یاسا او، پیوان دینیه به خیزان او، پیوان دینیه به آزادی خلقوا به هیچ شوازه بویل دوای داینا سری رو کنه شعیب پیغمبر الان امن وجک توامل یکا ایم واز لدینو دابو نریتی باوکو با پیران بینین یاخو آزادی من لزوتکا چون تصرفات و معامله بکین لغسل و دو سامان منا او دینی الناوی و تبغونها ایو جان اینجا اما اصولی دعوکی بود ای اسلوب شوازی دعوکی ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام یکمین الاعتماد على الدلیل والبرهان قصی بی بلگناکا قصیق ناکا دجی عقل بی قصیق ناکا دجی بلگه بی همی شخص کانی ببلگه بوی فرمی قد جاءتكم بینة من ربكم بلگه ناو ایتر او بلگه بلگه علمی و منطقی یا خو معجزه هدو چانا گریه توان دونیان الدعوة بلين ورفق بانشب وحق همیشه بنرمون یعنی ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمون يعني لهرشتي بيت جوان يكا لهرشتي كيب سنيتا وناشرين يكا آمشگاري هربي بنرمون يعني بي بطوربون خلق يبونا أقري بزماني زبر خلق دورة كويتاو أبي هميشه بنرمون يعني بانيان بكي بوية أبي جاوازي بكين لنوان جنگ که به زمانی زبره اینجا چکیج بکارینی کشتن و برینی تدابی اما عنفی تدابی بلان دعوه همیشه به نرمونیانیه اها پیغمبری نظر من علیه الصلاة والسلام نامه انیره بولای سر کرده زلحه زکان جیهان لگل اوانیشا کچن مشرک و کافر و درندن کچی او نرمونیانی خوی لدست نادا علی من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس إلى قيصر عظيم الروم بوش وازع لجوري رومك جني من عادته سكايتي في ناكا شو كيمين الزيك بكاتول الله نزيك بونا مش بعمش جارية بعمش جارية شو مش بتشي بيت بنرمون يعني بيه بويه أمشي فرمي يا قوم يا قوم لقل قوم مدينة همشة بيا قوم بو شواز نرمونیانی ایسا شاید اکان بخون رو لگل اصحابو لی کشا همه شواز بس نرمونیانی در بره هرچن ایشان ترسینه که خواه گوره لیان تو ربی سزانه دا او ترساندنه شر بنرمونیانی او اسلوبی دوم یانه سیمیان نعمتکانی خوان بیدخاته و التذکیر بنعم الله وذکرو اذ کنتم قلیلا فکثرکم بیر بکنو یک کم بول جمارتان کم بول ثروت و سامان تن کم بو باغ و باغات تن کم بو مر و مالات تن کم بو هیز تن کم بو هیزی بزرگ کردن به هیزی کردن جماری بزرگ کردن باغ و باغات و ثروت و سامانی بزرگ کردن دبیر لو همو نعمت بکنوا التذکیر بمصیر المفسدین بیرین اخاتوا کچون گلانی پیشوتر چند زلهیز بون خواهی گورا سری کردون که ستمیان کردون لنایی بردون لنایی بردون خواهی وش لان به هستر نین بویا فرمی چی واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین لا الله خودتان بپاریزن او اللهی ایوی درست کردون گلانی پیشینیشی درست کردون این سر جبله یعنی چی مجدب بخشینو بی امید نکردن یعن همیشه امید یعن بی بخشن نکبله و الله گناه من زور کدوم ایتر خواهی گوری لی من خوژ نابه. بیا فرمیشی و استغفر ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود. بپارنوا داویلی بردند کن لپروردگار من. بگرنوا ولای الله ولای پروردگار. بدال نیاو پروردگاری من رحيم زور مهربانه ودود بیک با کردی نیه. او پری خوش بستیه. ود او پری خوشویستیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود او ود چه کس لیتناگا او پری خوشویستیه بلان چیه اما ناتوانی وینای کی سيرك إني أراكم بخير هندي صفاتي باشان هي بيلي أنا خاتو كهندي صفاتي باشان هي ولا خير ناز نعمة وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ترك التنازع والخصام بوها تدبركيني يلي لقل وشا قومك إقسان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لا خلكي أو ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكشو دوبركي زور بوا هرشان لكن كشي أو حزي لو كشو قرفتانانيا أفرميشي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أجر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو بلاي وهي ناوة كومالك باورين هي ناوة دبنا مكان شر من ناوة عجو من ناوة آرام بن خطان راقرن تا الله حكمك لنيوان مانا كواتا أسلوب عقلي أسلوب عاطفة جوج دادانيان أسلوب ديني أسلوب دنيوي خالك زوزر قرن لأسلوب أم بيغمر نازدارة عليه الصلاة والسلام كما خالك زوزر قرن عدم شخصنة القضية يعني قضيك بابتك تايبت من مك بابنوا بلي والله إلا بروي عثمان أو قصيك من جرقم لعثمان كواتا شويني ناكو حق بسرق سقي منه نبي رق الأمنا قينا بلان ورا بزانا بيامك حق يانا بيا فرميشي لا يجرمنكم شقاق كشتان لقلبنا هيا أما بالطان بيوانني كدور بكونا للرقي حق شوك أما بيامك تايبد ومن نية إيشي من نية أما بيامي الله هي من نية أقاتان ليبي لبر خاطري ويا رقتان اللمنا كشتان لقلبنا هيا أو رقو كيلو كشتان نبيت الرقل لوي شواني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا نبوة يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوا عبادتيان بو شنها بت كردوا عبادة الأوسان بويلة شنها جي قايد كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتانيه بغير الله نبي هيج خواه يكتانيه غيري الله نبي برسلابك ديكتها نين كواتا أولا روان كردوتا غيري الله بتبرسيان كردوان جامعوا إنجا قندلي اقتصادي إنجا بكمزانيني برهمي خلق إنجا الإفساد العام تنها فساديان لترازو بازي قندلي كيشانو بيوانا نبوا قندلي كي هملانان هبوا بو يفرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لا يتكدك إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعنا لخلق قرت رجعنا لقرت هرشش يعني ليه كردن أجر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليه كي نتان كوجين نار جاري كي ديكا بيان بمنا وبعض ذلك يمكن دبي فروشن بيما كاتي بيشان فروشن فيل يعني ليه كردن بنرخي كي كم لأنا كرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إن جاء وتصدون عن سبيل الله ريقري أنا كلا ريقاي حق وتبغونها عوجا أو إشكاركي ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باوران بكش بيغمران هيتش ينبوا تومد باركدني بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو اليكراوي إجا باوريان بروجي آخرة نبوة بيم نتيج داوان كردوا كبروردقار باس زايكا لأسمانا وبوبني ريتقوار وميان لنا وبره أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إجا كاتي أين سر آيتا كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوانترين شيواز بتواوترين بيوانا شتي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى أواني كزرر درن لخلقي إكاتي نرخي تواو ندي بشتيك تزرر يدي ولا تكونوا من المخسرين إجا فرميتي وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس أنا قراءتك والقسطاس قراءتك هذه كان قراءتي متواترة كيشانشتان بچي بكيشن بترازوكي زوز راست ريك قسط يعني دادگري بلان قسطاس أو ترازوكي هيك هلا ناكا هيك هلا ناكا وزنوا بالقسطاس المستقيم. سورة كي بناوي سورة المطففين أزاني أو مطففين أو شلتي وهاتوا لطفيف وهات طفيف لزمان عربية كزاني يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بالوردقارة فرميتي ويل للمطففين ويل بؤو كساني كبعندي لترازو بازي دا كميك ستم لخلقك باشا اگر ستمي زور بكا فيلي زور كابي نتيجة كيتيوي ويل للمطففين كميك طفيف اگر كميك ترازو بازي ياري بيبكا او ويل بويتي اگر زور يعني يبكا زور فيلي يعني يبكا اجا ويل للمطففين دوايا وعيتك فرميتي الذين إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي أبوه لزمان عربية بفرمي من الناس كيف يفرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دي أبوه بفرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا توكسك أبيوي ينشتك أبيوي اشتكى اكيشي يعني كسكى اكيشي سيريكا وردكاريكا چنجوانا لقرآن اما زماني قرآن افرمي الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلقه ويا اكي اشتكى ربونونا چونك دا صلاتي دا صلاتي بكارني علابو استعلايا علابو استعلايا ما في خوي تواور اقري اكي تلاي قصاني جوان ترين گوشتی لیسی علا استعلا دا صلات بکارین بوی ما فی قوی ورم کرین ای باشا و اذا کالوهم او وزنوهم کات خلکی اپیونو اکیشن یخسرون زرگان لیدن دخوی ما خلق ناکشین بابا لراسی دا خلق پیوین خلق کشن بوی ملقا صابی کسی که بولایی سيريكا اگر او كسا بيش او اشتقي باتي اي كيشو اي بيوي بلايو اما كوركي باشا بلامو خزم او دولمنا باشا سيريكي گوشتي باشياتي گوشتي باش بكي ها بكسك بلايو بيوا بيتي و كيشا بيتي كي قرص قرص شتي قرص يا داتي شتي باشي داتي بلام كاتي سيريكا فقيريك هجاريك نداري اي كيشو اي بيوي اما هجناكا کسکه هیچ نکه بوی گوشتی که هیچ چه دادی بزن وردکاری قراره که چن عظیمه یعنی لحقیقت دا که تو کسکه اپیوی اها کسی که دانسی علی تو رزد هی فرمو قربان لخزمتم اما مارکی بارکی دیتی بلام اوی دیگه که رزی نیه اچی امریکی چینی ادیتی بلام بنرخی چی بنرخی المانی بنرخی یابانی کواتا لحقیقت دا هرچنه كيشانو بيوانك بوشتكانا لحقيقة دابوشي بوكسكانا بوكسكانا إن جامت تايبت نيا بكيشانو بيوانا أما نمونية كبوزردان لخلشي أما نمونية كبوزردان لخلشي بويد وايتر أفرميشي ولا تبخسوا الناس أشياءهم أم آياتا ياسايكي زوزر أخلاقي قوري حقا لها مو بازارك هالواسري لها مو برلمانك هالواسري لها مو حكومتك هالواسري لها مو كوچو كولانك هالواسري لها مو بازارك لها مو شارخانيك لها مو قطابخانيك لها مو فرقيك ولا تبخسوا الناس أشياءهم أما همو جيان ما نقريتو همو چمكي كي جيان نقريتو نيوان بانخوازا نقريتو بانخوازك خلقی که جمعوری که زوری هست تو زانی کسی چی زیرکه نه بی کته پرسیاری لیب کی بلیج نیا قسکانی وانیم بیشکیم ولا تبخس الناس اشیاءهم دو بازرگان لتنیش یکن اچه تلایی اوان علی اوی تنیش اوشتکانی باشن علی نه نه شتی باش شتی بلام شتی خرابی شی ایوی بیشکیم شتکانی بقیمتکا شتکانی بقیمتکا نیوان جنومیر دیک جنومیر دیک 20 سال بای اکوان کشه کنه بی ایتر همو چاککانی اصرات او همو چاککانی اصرات او بس بسی خرابکی اکا ولا تبخسو الناس اشیاهم جابون تو طواو طلاق دراو جابون تو ولا تبخسو الناس اشیاهم کچک ایوی شوبکا بمیردکونکی پرسیاری لیکا اللہ لگل تو چون بو بله سگ و سگ بابو نازم چی به ناموسی و کخوی نبو کچی واجنیه بس لبرو جابو تلگلا همو چککانی اشاره تو ولا تبخسو الناس اشیاهم بپیچوانه شو میرد لگل رنکی ها حکومت حزب قال نو یکا أهابني كسي كان أمات تطبيقناك بدنك من النبي معارضة لقل دا صلاة قد بيني وتانا دا صلاة داني جي خير بايشي بزوتها يعني أوبوزيون أبني ياخو أوبوزيون داني جي خير بايشي دا صلاة أبني أوبوزيون هميشة أيوة تيا دا صلاة ناشرينك دا صلاة إيش أيوة خو جوان كاتو أوبوزيون ناشرينك إنجا بيتوانا أوبوزيون أبتا دا صلاة دار اینجا او هر شکایت سر اپوزیسیون ناشرینه که اوی دو نده صلات دار بوی بیت اپوزیسیون ایسا قصب ده صلات علی باشا سری که ولا تبخسو الناس اشیاءهم لنوان کتابی ما مستادا کاتی هل سنگاندن بو تیزی که دکتورا بو نامه که مستر نامه یخصا ضربی صفری بکی هل یا سنگینی باشا کاند امه جوانی کاند امه اما شلا کاند اما شاء الله كان ولا تبخسوا الناس اشياءهم بين شوازي بوي بيغمر فرمي عليه الصلاه والسلام قال طب بخلق مكه شتي خلق بكم مزانه بكم مزانه باكل كبزني كيجي كبرك هل اوني دا صلاتي كل كبزني كي يعني اوني ما وتو كل خيني ريب وجنابت تو كمي مزانه بكمي مزانه ولا تبخسوا الناس اشياءهم خيرك كا او على مود زكاه بجيرفان يا همي 100 دولاري ها بدفتر خيرك كابراك شي 250 بشر مويخات نامي غلطي في مكه ولا تبخسوا الناس اشياءهم مزانا لنيوان قالانا عرب وكرد بون كي شكل نيوان عرب وكرد دربي يتر كرد جنوب عرب دا وعرب جنوب كرد دا كز داني خير بيدي كاناني ولا تبخسوا الناس اشياءهم حتى على قل استم كاركان اشياء کاتی استمکاری که ایشی چاکه هی دنیای کیش خرابه بله او دنیای شی خرابه بله او چاکه شی هی ولی تبخسو الناس اشیاءهم بزانه ام آیت برجسته بکری تو چیه مینه تو حتی لنیوان آیین کانیشا لنیوان مذهب کانیشا لنیوان مذهب کانیشا نه بی بگشتی حکم دی بسریا یعنی که وقتا ظلمی لیه کی استمی لیه کی نه کری لیسو سوا همیانو کوی کنیم تولي همو يانوكو يكواهي ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني بيداغري مكان لبلاو كرنوي قندلي بقندكاري قندلي بكن إيه باشا ولا تعثوا في الأرض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شي جاري ويا كسي قندلي ككا بلام نازاني منيتي يباكي كا بلا من ردا مفسدين تو اي زاني كما قندليه بس لو حالتك ان جاء فرمي شي واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين افرمي ختان بارزن لو الله كي ويدرس كدوا قلاني بهزي بيشيني شي درس كدوا الجبله يعني قلي بهز لتشيو هاتوا للجبل وهاتوا شاخ شاخ بهزه انا زور بهزه جي جريشه باشا ايه او قال انا هرچن بهيزبون ده صلاتي شانبو ده صلاته كانش چسبابو بلام لبرو استميان كرد خواه قرر لناي بردن بيوش پندو عبرد ورقر لا قلاني پیشوتر خوتان بپارزو الله كي وي دروس کردو قلاني پیشيني بهيزي شي دروس کردو كشي أوان لا والله ما باب زانين شيان كردو يا كم خال كولام قسكان شعيب بيغمر يا ناوتوا وتيانا قسكان تيكلو بيكلو الو زي ما اللي تناقين اتخوا بس شي كردو بس يوي كردو رب كان تنها الله رومكنا او خدا سختانا بس يوي كردو في الله يكتري مكان قندلي مكان لو زاتر شي وتو كشي وانا لين شي قسكان دا الو زي اللي تناقين ما نفقه كثيرا مما تقول إما زورك لوي كتو إليه من ليتناقين إما ليتناقين دوميان تو كسك لوازي وإنا لنراك فينا ضعيفة إما بلاواز تبين إما زور لوازي كسي لوازيش جيلي ناجيلي تنها جيلة كسي بهيز دولمن خوند صلاة جيلي سيميان ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز أجر هوز عشيرتك نبوي إما برد باران ما نكردي تو هيج قيمة احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزن أم بيغمر نازرة شون والله ميانا داتوا إن جام آيتا بيوز بك بحالي أم رومانو شو القرآن تنهم زماني بيغمر دانا بزيو لابدو دانا بزيو إما هميشا هندي لي ورغري شعيب بيغمر فرمي افرمي قال يا قومي ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ايا هوزي من لاي وبرس ترى لا تان لا الله لكاتك الله تان خصوت بشتي قوتان يعني فرمايشتي الله تان بيشل كردوا اما شي ما بيو يسالهم جهانا قد غي سكاتي بالله يلاطقي وين قد غي قد غني قد غي سكاتي بخاك اجتماني ولاطقي قد غي سكاتي بسنبلكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارش اجتماني بكي بلام خلق هذا ده جنيه با الله ده ببيغمران ده بقرآن وتوراة وإنجيل ده سكارينا كراو ده حج قال لنا الله أزاديه ويا ما شالين آية الله لا يوكم ترى لا الله الله تان بلا وقورة ترى بالا ترى لا الله خاكون اجتمان تان بلا وبيروس ترى لا الله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلايو هوزو قلكم بلايو بيروسترا بريسترا نازلترا بلاتانوا لو الله كيهو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتوانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چيا أويش يكيك اللواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادوي ليكراوا بلا مسحرين يعني جادوي زور زوري ليكراوا او اند جادوي زوري ليكراوا شيد بو نازان قسبكا كقساكا مجليتي ناقي بو يخسر لينشي وما انت الا بشر مثلنا توشتنا مروفي كيوكو يما اي مروفي جنابي بيتا بيغامر تصورنا كان مروف بيتا بيغامر شو صفات يروكو او انواعي إن جاء وإن ظنك لمن الكاذبين بدل يا يوا لدروزنان تزاني توجيكي لو دروزنانا دو يوا تو مدباريان كردو بشيتي تو مدباريان كردو بجادو قري إن جاء دوايو هرشان كردو وتانتي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا تو شو اوانيش كشويني توكو تون باوريان بتو هناوا لشارة كمان درتان قينا دروا بزانا همشد استمكارا كان والن من اجتماعن ببولكي خويا زاني طابو إلان خواهو بوها الله درتا قين لشارة كمان يشاري تو يشاري ميشي شاري اوانيش بوجي لقريتنا ها زوجار من اول آية دوباره كمو الله ينبر وردقارة فرمتي والأرض وضعها ليل تي أنام بلام إما أمي ما مباركة أبري شون استمكار كان شون يخلنا والأرض وضعها للأنا خايف جورا فرمي بروردجار زويد أنا وبو بونوار حتى بوم روفيجنا بونوار للأنام أوي قشبك لنامية وهات ونامية نقشكر مروفي شو أجل شقريته باشا كاشي مالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مذهبكم تنها خوم بو عشيرتكم بو قوميتكم والأرض وضعها للأنا أو إن شاء الله برد باران تانكين خوت وشير كوتانت أجر باش جز نبنا شوني ملتي يمنا كون شوني أهديو بيدو بالرأي يمنا كون إن جاوت يانجي أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ريك أمي قصو باساو يسا ناراني دينة ألا كاقا دي داريبه وخوت تو حق چيه مثل لشكي خلقه بحجابي خلقه خلقه روتكاته ورنقه تو حق چيه مثل تو حق چيه مثل سياسته تو حق چيه مثل حكومته تو حق چيه مثل اقتصاده تو حق چيه مثل تجارته تو حق چيه مثل اتر همو سيستمي چي جان لدينة سينته لا الله رزمان بو خوايا بدون تشبيه ازاني وكو چي وايا رزمان بو خوا قصي اوانكا كاتا رزمان بو خوايا يعني خوا رزينيا هر اوا قدرته چن روليك باو چن هي باو چن كا داينين لسلو سرو داينين الله بابا جان رزمان هي بوتو بلام قصر مكا خو ما نزاني چون خا مالك بالريوبين خو تو رسي قسمك يعني الله تو هيش سمكا نقصتها بيلا اقتصادها نقصتها بيلا تجارتها نقصتها بيلا سياستها نقصتها بيلا نظام جيانا نقصتها بيلا علما لمنطقة لمعرفة هي سمكة ماشا خلق بوتو بيواندي اللي قلتوها دروسة قادوا تواو أما شوالي حقت شيئا يعني يجا قدوا عليك أيما آزاد نبي لسروتو سامانا شون فيلا كين فيل بكين شون بارا بدسي بيني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن جاء دوايا بمنتي ألين منت النبي باخواك دق الراس قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفا يخلندو أو أني ديك كسفا هل دو كان كوي كسفا يعني بارشا يعني ألين تي بمندبة با پروردگارکت الله كت چند پارچه لعسمان بین تخوار و بیا بسر معنا تفرطو دامم که کس من نیالتا و ببین مند فأسقط علینا کسفا من السما این کنت من الصادقین کچی لگل وشا هر بدرمونیانی ولانیان داتو بلکو پاش گزم منو قال ربی اعلم بما تعملون فرموی پروردگارم چاک شارزای لما شارزاتر لوی ایو چکر داره ککن ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هرتان رازناكي فاخذهم عذاب يوم الظله او كاتا زاي روجي هور قرمك قرتني قرتني كقرتني هيك برندان اخذهم قرتني هوريكا قرماي شي زوري بلاو كروتوا يتخن كاون انه كان عذاب يوم عظيم بظن يا زاي روجي زور زور قوربوا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أما إتشمان تفسير كردوا أفرمي براسي وبدلني آيوا لداستاني شعيبة لقل خاواني دارستانكا بلغيكي زور زور قوره بلام زور بيان باورناهنا وإن ربك بدلني آيشوا پروردگاريتو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا به لصلاة دارا زور زور مهربانيشا يا ربي خواهي لمن خوش بي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن زياتر بوي لبيع مكانت يبكي يا ربي خواهي أمكر كوما لمن لينسني يا ربي مال من بازار من يا ربي زان كومان فيرقمان يا ربي حكومة بلمان من يا ربي ليوان ليوكي لعدل للرحمة لبركتي أم بيام بيروزا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

لا يادي لدائق بني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من لا يادي لدائق بني پیغمبري خوشويست و سرور من درود و سلامي خواهي لسر به جي خواهيتي ناخدرون منو بيرو روشت من راست بكينوا

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار المساء.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

0: مرة حين
1: سبحان الله وبحمده سبحان
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمة.

من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الناس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتو دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايمه هر تو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهاي تو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيغمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: اوانه چاوروانی هیچ شتێك ناکەن تەنها یەک دەنگی سامناچی گەورە نەبێت کە کتوپە ڕوودەدات و پێویستی بە دووبارە بوونەوە نیە
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب
0: كتي خلشي نفهم دلين پروردگارا هر چيت بو بريار داوين پيش روشي لپرسينه و پيمان ببخشا.

0: خلقه
1: براسي ايماش كجو چهو كان من برام هنابو اوانيش يادو تسبحاتي خدايان دكردو پيكو ديانو توا لدمو ايوارانو برا بيانا كان ده

0: الحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: كاتيك خوان كرد بجور داود شون اللي داود اويج ليان ترسا بلام اوان وتيان ما ترسا هر دوكمان ناكو چيكمان هيو لا يكمان سميل لا يكمان كردوها داواكارين كبدات پروري لنوان من دا بريار بديتو لا يني هيج كسيكمان نگريد رين مويشمان بكا بور ريگي راستو دروست.

0: خدا فرموی باشا تو لمولد دراوانید تا روشو کاتی دیاری کرو.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
0: إنجا الشيطان وتي سوين بدا صلاتي بيسنورت شرد بيت هر هميان قمراو سرگردان بكم.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: جغل بندو عبد دلصوزة كانت كهل بجار دي خوتن دا صلاتي أوانم نيه.

0: يعلمون
1: خلچنا بيرتان نچد خدا ايوي لتاكن نفسيك هنا وتكايوا لو ادوان لو تاكن نفسها هاو سركشي فراهم هناوا لما لات اجدا هشت زوري دروس کردوا لو ادوان لسكي دايكتان دا ايوه دروس دكاد بچن قوناخيك لناو سي تاري چي دا ما بس سي پيستكيك كا كورپلي تيدا خشار دراوا جا گورنکاري بردوامو گوربونو جيابونو اندامکان روش لدوای روش زياتر رود داد اوه خدا اوه پروردگارتان خاوني همو بدي هنرا وكانا جگلو خدا يشي تر نيا جايتر بو چوه لاد درين لخدا پرستي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لفتح مكة فضالي كري عمير خيواني شان داك إيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحقت برامبر ببيا غمر صلى الله عليه وسلم هو بلا بشتوا بشتي بيا غمر يخواي قد بقوي فرستي بيري لدواوا خنجيرك بكاتا دا لبيا غمر يخواه وبيا غمر يخواه لنا أوبر فضالة أفرمي بيا غمر يخواه آوها آو الرداية وبلام فرمي أي فضالة ماذا تحدث به نفسك أولا ضلي إخوة خطري شيء أكي نشتم يا دي إخوةكم يا رسول الله يا غنبر إخوة فرمي استغفر الله داوي لي خوش من لأخوابك وكبلي أزانم نناخي إخوة شيء الله يتوى وشي بلانيك دارشتوا فضالة علي في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري دسي مباركي خست أثر سينم والله دعي أوي كدسي مبارك إلى سينم لابرت هيش كسك لم سر زويا بقدر في غمر إخوة خوش ويسنا بولاي الأوبر حقد حقد واحد لي بكا بيجاني خد بكي تما ترسيه وفي غمر لنا أوبري للحظة يكا لتشان ثانية كا أم بغزة بقو ريبوتي بو أوبر محبته خوش ويستي هموما أزانين أم دلا بآساني لبغزة و نا قرر لبو محبت خوش باستخواه علماء زانا كان أفرمون أما تأثير نظري بيغمر صلى الله عليه وسلم توجهي بيغمر بچاو رحمة تماشا كردني بيغمر صلى الله عليه وسلم كهركسي بچاو رحمة و بيغمر إخواه تماشا كدبي أو بينيني بيغمر صلى الله عليه وسلم خواهي پرورگار إيكات أسباب انشراح صدره سين فراوان بوني

0: شعوره وجوانا تنادي إسق سيكي شهي براسي عندي علماء علماء معاصر ألن إسلام شعارني إسلام شعائرشني إسلام شعوره شعوره براسي من بوتشي ما يساهم قرآنم لبر بيت تو محتاجي نان بيت من بزيمنا بيبوت بوتشي ما يعني أو قرآني من تتكاغاريك ما بيت لروجي دوائية كم مثلا أو براسي من بوتشي ما من برومبو عامرا بلام دراوسي كم باريز راونا بيلا دم وزمان وداوين وشاو ويو وشتانم بوتشي ما يعني كوابو إسلام شعوره بوي بيغمي خواه صلى الله عليه وسلم كلا أشكوت أقريته أترسيه ويكم جاره وحيبو هاتو أمانه دايك مان رزا ورحمة إخوائي اللي بتقلتشي نا أي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم
1: خديجة كبير فرم براي إن الله لا يخزيك أبدا
0: إن الله لا يخزيك
1: خواهي قرب تيتو برنادا
0: دست لي برنايات مادام سلي رحمة غيني مادام رحمة سوزته مادام دسيني بسري يتيمو بينوا وبباوكا مادام آواكي همو باسي شعوره باسي أولنية كتو كان آزايت چن جو امری چن حماست هه بو ام دینه چن غیرت ته بو نیو ژکان تو شو نیو ژکی چن دعا کی چن پاره بخشیته بس یوان نی بس بس شعوره
1: یعنی حس کردین با ازارکان خلق
0: فعلا براسی حس کردین با ازاری خلق زور مهمه است چی سر کرده یکی او حس با ازاری خلق کات کو او هم مثلا کم اندامه کو او هم مثلا خوان في دايو ستايبتا اوري لدرابيتا وكوا اوهم خلق محتاجة براسي بطاوتي محتاجة تاسر اسقان اوهم خلق مثلا استا بسيطرين ازمة بيت همو براسي اكيوات التهلوك لموچو بيقرا حتى قوتي حياته مانا همو لخطرايا سر كرده كوا بلان بيغمر صلى الله عليه وسلم وانبو امونا شفاقته بزي وفضيلتي هبو وكبلي هتا هتايا كزناتوانيت كزناتواني بربعي ايوش بكات
1: بلي خواهي قروا پاداشتي برستان باتو خواهي قروا من لبكات امش شعور و هست من هبيد بنا راحت يكاني خلق وابين كببين يقلع شاهمو من تابتوانين ام دين جوانا بوشي و جواني كبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام قاندي بأيما امش بهمان شوا بيگيني بخلقاني تر ازان و خوشوستان بم اندازي دينا كوتاي القيم جارش من تارقی اکتر ده تنسپیرین بوزاتی کارگی سفاد ده زیناکا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو

لا يادي لدايك بني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من لا يادي لدايك بني پیغمبري خوشويست و سرور من درود و سلامي خواهي لسربه جي خويتي ناخدرون منو بيرو روشت من راست بكينوا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. مرزان خوشيسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خوي پرودگارك إن كيارمتي داين توان جارك تربين وخزمتي وعزيز وخوشيس لزنجيرو وبرنامو رابي كتابي أدبي مفردي إمام بخاري رحمة خوالي لبي وأني هشتاين جيشتنا فرمودي حوصو حفتاونو أمدو فرمودينا ونشانك وإذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. أفرمي أقر إنسان بيوستي بشتيك بو داوي لكسيك بشيني داوي لبكا زور زختي لنا كال لايك لنا كتري زور أو نمتحينك أوني بياهن لداك وان نبی یعنی جایی ایشد با کسی که کرداری خو مالی مهمو مستوی بونه کهی پیغمبری خو علیه صلاة و سلام فرمویتی با فرموده حوصا وشتاوان فرموده پیغمبر علیه صلاة و سلام فرموده حوصا وحفتاونو فرموده عبدالله کری مسعوده فرموده عبدالله کری مسعوده فرمی اذا طلب احدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا. فرمی هر کاتیک کسی که لئه و داوای پیویستی اکشتیشی لکسی کرد بشيني و ساناي و سادي دعوة ليبك يعني قرسي نكا على سري وفإنما له ما قدر له. فرمي او ايك اخوة ايقونا بوي بريار دابي بوي ابيتر بيويز بوناكا زور قرسي كي دوائش بيويز بوناكا زور كاسكا ونمدح كي بشتي بشكيني دوائي. فرمي ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. ابن مسعود فرمي آمان كاسيك لي ونشيب ولا إبرادل ودوستكي او نمت حسنا استعيشي بكا بو او ايشاكي بو بكا انجار پشتي بشكيني كواتا امي مسلمان لم فرمو دي عبدالله كري مسعود وفي ربين ويسمان داوا يشتك لكسكين. طبعا امي داوا ما لك راوكو مسلمان تا زرو نبين داوا لكسنكين والله ام ايشاك تهبو داواكا بس هادي وبشيني وبجواني اكي. فرمو دي دواتر پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمو إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة. فرمو اگر خواهي قولا بيه روحي بندك لبندكاني لشوين يكادركا لولات لشار وشوين يكادركا وأكا أمكس إيشي بوشوين به بچه بو أبي ولوية روحي دلكا كسي اقبلي أم فرمو دي پیون دي چه بناو نشانكو يعني جاري واي انسان پیویسي بو بيبو حاجتو پیدا ويستيه چه خوي سفره اقبكا بوشوين اچي تر او سفره پی علي تو که اچي بو او ايشه تا جاري واي ايشته لشهاره تر بو يرو اچي بو لاي کسي اقبو ايشه علي ايشن بفلانه کسو والو شهاره دو هاي کسا که اچي بو تر نایتو يعني لوي روحي درجه ما بس اوي که انساني مسلمان آقاي لخوي به مش براسيه چي تر لا أدب آكار جواني كان إنساني مسلمان كبيغمري خو عليه الصلاة والسلام صحابي لسر بر وذكر دو الدعوة يشتي لكسيك الرأس الدروسي دعوة ليبكو بيتشو بنا ومدح وسنا وستايش وماستا وتملق دول الرشنا ابتان نار راس تو أماني بو مكا بيوز بو ناك. فرمو دي دعا ترمان يعني بلين ناو نشاني دعا ترمان يك فرمو دي باب قول الرجل لا بل شانئك على جاري واكسيك بيز بوك قبل يا اخوان دجمنا كانت نجي لا بل شانيك يعني لا يحيى عدوك بل يعني تريو باراوي او كتريو باراوي عاده اخوازريت استعاراك ريبو جيان شاني ايش يعني عدو دجمنو او كسيك رخيلات ام بيو شاكا فرمي ايواريك للاي ابو هريره دانشتبوم ايش سيدي استيريتش كل استي خوي فرميشن بو كسيك جاني ابو هريره بدس على روج قيامتها خلكانك كاروبار.

0: بەرپرسیارەتی ئەگرنە دەست. ئەڵێن خۆزگە بەو ئەستێرەوە هەڵواسرایایە بەس کاروبارمان نەگرایەتە دەست، چونکە بەرپرسیارەتی لە ئیسلاما زۆر قورسە، کارێکی ئاسان نییە. وەی لە ڕۆژی قیامەتە هەر کەس بەرپرسیارەتی گرتبێتە دەست، ئەفەرمێ ئەو کەسە لە ڕۆژی قیامەت ئەڵێ خۆزگە بە ئەستێرەوە هەڵواسرامایە، قورس هەڵواسین بە ئەستێرەوە، بەس بەرپرسیارەتی کەسم نەکردایە. ئەم جارە فەرمی ڕووی کردە من و یعنی ئەبو هوریرە ڕووی کردە ئەم پیاوچاکە، فەرمووی لا بول لە شانی ئوکە، فەرمووی یاخوا دوژمنەکانت نەژین. فەرمووی هەموو ئەم شتانە ڕووی داوە لە مەشریق لە ڕۆژهەڵاتیەوە، بتم بەڵێ. طبعاً ئەمە دیارە باسی وەزع و زروفی خەڵکیان کردووە و پێچێ لە سەردەمی بەنی ئومەیە یا بووبێ و بە جۆرێک لە جۆرەکان وەزعی موسڵمانان بە تایبەتی لە مەشریق و لە عێراق و ئەوانەیە باش نەبوو. أبو هريرة فرمي نعم والله لقد قبح الله ومكر، فوالذي نفس أبي هريرة بيدي ليسوقنهم حمرا غضبانا. فرمي بتأشيد أمانة للرج خيامته خوي برودغار حشري أنا كاو رقيشي لي أنا أما تفسيرجي تفسيرجي تريش فرمي خلكان يكبر برسيارتي أجرنا دس دموشاويا بانا وكو آسني تخت كراوايا تاوای لێدێ خەڵکی شارە بنەوە بۆ لادێ. ئاو هایود ئیمامی ئەبوو هوریرە بەستێوەیە یعنی شەڕ و شۆڕ ڕوودا و بەعزێک شەڵێن ئاماژەیە بۆ دەسەڵاتی تورک، چونکە تورکەکان دەموچاویان ئاوا المەجان المطرەقە، تورکی سەردەمی زوو ئاوها بوون، دەموچاویان پان و گۆشتن و خرپن بووە. ئەفەرمن ئاماژەیە بۆ ئەوە. تەمان لەوێ کەلیمەکە بووە بەکارنە. ئایا دروستە بڵێ دوژمنەکانت نەژین؟ دروست ڕی لابوو لە شانی ئوکە، مە بەسی پێ و کەلیمانی هەندێک کەلیمە هەیە ناشەرعینە ئینسان نەتوانێ بەکاری بێنێ و مەجالی تیایە، چونکە ئێمە وەکو موسڵمان کە زۆر جار وتومانە بەشێک لە کەسایەتیمان، بەشێکی گەورە لە دینداریمان، پێش کەسایەتیمان، ئەمجار کەسایەتی و ئەتەچێت و هەڵس و کەوت و ئاکارمان بریتیە لە زمان و قسەکانمان. یعنی ئەکرێ کەسێک دوعا لە دوژمنی بکا، هیچ ناشەرعیەکی تیا نیە. فەرموودەی دواترمان فەرموودەی 782 كامشر يكفر مودية، باب لا يقول الرجل الله وفلان. أما جارة تريش خندو ما نودو أي جارة تشتري تأكيد إليه كاتو دروسنية هاو بشي غيري خواه لغل خواه لزورشتا بلي خواه فلانا كس بويستي خواه بويستي توق وحديثة كي دعات الأخرينو. ابن عمر برسياري لكس يكر وتي أو چه دوستو بشتيواني تويا يا چه سيدي تويا، فرمي الله وفلان، فرمي خواه فلانا كس دوستو بشتوانو نزيشي منن. فرمي لا تقول كذلك. عبد الله كري عمر رزاي خواه لبه فرمي قسي وامكا لا تجعل مع الله أحدا لقال خواه بردقال هيش كس مكا هاو تاو هاو بشو شريكي خواه بردقال، ولكن قل فلان بعد الله بلي فلانا كس دواي خواه يقول ها لكل ذلك خمانا لساي خواه سريتو اما الشركة اما جايزني ام قسي انا الشرك يعني تاواني چي قوليا نكبو معناي الشرك وكو بتبرستي. فرمودي دواتريش هر او بابته يا حوصه وهشتاوسه ابن عباس رزاي خويا اللي بي افرمي بي لخدمه پیغمبر عليه الصلاه والسلام تي ما شاء الله وشئته وتي بيويستي خوا وبيويستي تو اي محمد. قال اجعلت لله ندا لروايتك اجعلت للنائن. فرمي او تشي كي شريب وخوا بري انا دي بيويستي خوا وبيويستي تو يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام كسيشي قوري أخو شويستي خواهي بلام لهندي اشتانا شيتا آستي خواهي برور دقارو بل لطاعتو لفرمان بريو لوي قسكاني شرع شريعتا أما بيقماني أطيع الله وأطيع الرسول لوي وايبو بكاردي بس أوشتاني بس بتناي خوان تايبت مندي خوان دروسني بيغمبر عليه الصلاة والسلام شريكين أولا قل خواهي برور دقارو ويفرمي ما شاء الله وحده هموشتكان با ويستو إلادي خواهي برور دقارن سبحانه وتعالى. لبرو انسانی مسلمان اگه لو قصیش به بداخ و زور جارو لو کردواری های اگر خواه فلانه کس نبه او نعبه ببلی خواهی گورو پاشان یا فلانه کس سبب بو باش. بابتی دواتر من نو نشانی 340 که پینش فرموده لخوی گرتوه فرموده 584 بو 588 ام پینش فرموده یا بريشان فرمودي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وهندي كشاني أصحاب باسي الغناء واللهو باسي قراني وشتاني كإنسان سرقالكا واتاشتاني كإسفاديني بو إنسانو مشغولو سرقالكا كإنساني مسلمان يما بيا أو بزانين كخواي پروردگار إما يبو ما بستو مرامشي زور قورا دلوس كدو وإنسان زور قورو بريزة للاي خواي پروردگار وكاتكاني إنساني جبنرخن أبي إنساني مسلمان كاتو ساتي جياني بشتيك بسر بري كسودي هي بو دنيا بو قيامة باشا عبد الله كوري دينار كتابعية رحمة إخوائي لبي أفرمي لقال عبد الله كوري عملاء رزا إخوائي لبي شين بو بازار أفرمي دائما لاي كشولي يا كابلين كشابيش كولي يا كجارية صغيرة بيتا كشولي خومان قوراني أود ابن عمر فرمي إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه فرمي أجر الشيطان وازي لكسي بينا يا خرابي بينا وازي لمنا علينا واتا ابن عمر قوراني أمنا علي بحرام دانا وشن كوتيتي رقي الشيطان ودواتري شدوتي شيطان واز ديش كسيك نايني كواتا إيشك إيشي شيطان ونا شرعية معش تيشي معلومة مسألي بيبلي قولاني حلال وموسيقى حلال وله لحب حلال وقوم اشغل كدني خلق حلال يعني كسيك قولاني اليو بيشكي بو بقولاني بيج يا كسي رجانا جولا قولاني اقلي لروج قيامتها كخوالي برسيتو طبعا لكاتا كان ليتا برسي حيال لشو روجا كان ساعاتي جولا قولاني يا لشو روجا كان ساعاتي قولاني وتو بونمونا هاي اما لكاتي ليا برسي نوايا تشي ورا اقلي باشا فرمودي دواتر من فرمودي حوصو هشتاو بينش اگر شي لسنة دكا يقصاها يا بيغمري خو علي صلاة الله فرمي لست من ددد ولا الددد مني بشي فرمي من لا شتي باطلو بروبوشو بمعناني وشتي بمعنايش دولة لمنه واتا بيغمري خو علي صلاة الله حزي لاشتي كنبو كمعناي نبي حزي لاشتي كنبو كإسفادي نبي بلا موكو دواتر باسيكين هم ديجار بيغمر عليه الصلاة والسلام شعري بوتنا وصحابك فرمي دعي بيغين فرمودك الصد دير شعر بو بيغمر وت عليه الصلاة والسلام شو كمعناك يخوش بو هل اي فرمي ايه يعني زيادك كواتا اكد يكسيك سروديك بلا معناك يريكو بيغ بيغ شعريك لو شاعرك ولاني بو نمونا كردك كمالك شاعر ماني شعري زور ريكو بيغ وحكمة داناي ودين داريان وتو شعريك علي وكو قولاني ببي موسيقى وله لعب اوانا مجالي تيا اوه فرمودي حوصو هشتاو شاش سعيد كري جبير رحمة إخوان لبي كتلبي ابن عباس فرمي ابن عباس رزا إخوان لبي لتفسير آية شاش سورة لقمان كخواي قولا فرمي ومن الناس من يشتري لهو الحديث يعني هندي لخلقي خواي قولا زمي هندي لخلقيك فرمي أكرن لهو الحديث يعني اشتيك مشغول سرقال يعنيك فرمي أو لهو الحديث يعني الغناء وأشباهه قراني وهاوشي وكاني كاوا زوربي صحابه تفسيري له الحديث عن بقراني وبموسيقى وانا كردو وايد بردغار زميك لا زوربي زانا كان او ناشر بلا ما كنت مقولاني اكبر تانيا ككلماتي ريكو بيك بيوش كلمه ناشر عيتانا بي او انسان ناتو انا بلا حرام فالمدي دواترمان فالمدي حوصو هشتاو حوت كفالمديشي حسنه في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أفشو السلام تسلم والأشرة شر فرمي هميشا سلام وآشتي وخير وخشي بلاو كرنا بوي باريز راوبن هرواهي لسان شاكا بلاو كاتو منو تو دسكينا بلاو كرنا وي شاكا هر تاكيك لتاكا كان يكون ملقا آشتي وسلامتي وشاكا وشاكا خوازي بلاو كاتو الدنيا خوش بي وفرمي خراب وخراب كاري وشتي بمعنى خراب أشرة تفسير زورا الأشرة أشر بمعنى عبث وقالته له لعب دي بمعنى يشتيك ديك إسفادين يبو مجتمع ياخذ بمعنى لود برزيج دي فرمودي كوتاي أمبابا فرمودي حوصو هشتاو هشت أفرمي فضالي كوري عبيد لا ناو كوركو ملك أدان اشتبو أفرمي بيانو تم جماعتك هن جو رياريك كان بي ألين كوبا الكوبة اتنا دم آية أم كوبا دوائي بعضك تفسيري عن قلوتي أنا كوبا بريتيا لنرد نرد أو ياريانا كزهر نقطيت يعني وكو دومينو وكو أو ياريانا بزارك ري وكو طاولة أمجور ياريانا وضالي كرعب الصحابي فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي أفرمي أيوش زوربة الرئيوها صاحب فرمي شون شتي واقري شون إنساني مسلمان ياري بنردكا يعني بزهرك زهر اشتك كنقطيت عبه ثم قال ألا إن اللاعب بها ليأكل ثمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم فرمي دلنياب أو كسيك ياري زهرك وباري بيبياك ديالة فعلا بيبياك لنك حرام تلا قماني ديانية فرميوك هو قوشتي براز بخواو دزنيوش بقري بخل طبعا فرمو دالة سنة دكيش أقصاها يا بلام في معنى إنسان مسلمان زور قلوة قولة ترك خليجي كومال يرشد بيك سودينيب ودنيا وبقيامة جاگشتەکە زەرەر بێ هەموو ئەمانە پێمانەڵێ کە ئینسانی مسلمان پێویستە ئاگاداری کاتەکانی بێ سێ فەرموودەیترمان هەیە بەناو نیشانی ئەلهەدی و سەمت الحەسەن مەسەلەی ئەوەی کە ئینسان دەرەوە و ناوەی پاک و جوان بێ ڕێک و پێک بێ ساڵح و باش بێ بعضێک ئەڵێن هەدی بۆ دیوی ناوی ئینسانە سەمتی حەسەن دیوی دەرەوەی ئینسانە یعنی ئینسانی مسلمان داوای لێ کراوە دڵ و دەروونی پاک و خاوێن بێ و دەریشی پاک و خاوێن بێ هەڵسوکەوتیشی پاک و خاوێن بعضێک ئەڵێن هەدی بریتێ لە هەڵسوکەوت هەدی و سەمتی حەسەن و ئانە هەموو بریتێ لە هەڵسوکەوت یەکەم فەرموودەمان فەرموودەکەی بن مەسعودە کە پێڵێن فەرموودەیەکی مەوقوف مەوقوف یعنی قسەی سەحابەیە بەڵام زۆربەی زۆری لە پێغەمبەر وەرگرتو عەلەیهی سەلاتو وەسەلام فەرمی ئینەکوم فی زەمانین کەثیر فوقەها و خەلیل خوتەباؤه فەرمی خەڵچینە ئێستا ئێمە مانا لە سەردەمیەکاین شەرعزانمان زۆرە تەمان لە سەردەمی سەحابەیە شەرعزان زۆر بووە بەڵام خەتیب و تاربێش کەم بووە قەلیل سؤال و کەثیر مەعتوو ئەو کەسانەی سواڵەکەن داواکەن زۆر زۆر کەمن ئەو کەسانەی ئەبەخشن زۆر زۆرن العەمەل فیه قائید للهوا فرمی لم سردمه ایمه یا هوا و آرزو شوین کرده و چاکه کان من کوتو یعنی کرده و چاکه کان من ظالب و بسر هوا و آرزو من و سیاتی من بعدكم زمان فرمی لا دوائی ایو سردم و روشگار یک دلوست ابی که ام سردمه خومانه قلیل فقها و شرعزان کم به کثیر خطبا و تاربع جیوان من هی ما شالله و تاری آگرینه تا دوائی عربی نازانه ایو هر کسی عربی نازانه نابت شرعزان هر کس یک زمان کلین زمانی عربی یعنی زمانی قرآن نگ زمانی بازار کامرا بلای عربی کم باشه دوائی سیره گی جلفا زانی و نه هر کس یک چن و تاربیش بی چن قصه زان بی زمانی عربی نزان نه بی تشرع زان شرعی خواب زمانی عربی کثیر سؤال و قلیل معطو فرمی لروج قیامتا اوانی که دعوا کن زور زور ترن لوانی که ابخشن الهوا فی قائد العمل هوا و آرزو پیش کرده وکان یعنی کرده وکانیشان مقبری بپیه و آرزو مزاج خواب پنامند اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل فرمي دل نيابا روشتي برزو جوان لآخر زمانا باشتر لهندي كارو كردوا كبابي علم زانوس وزاني عري بكري كاو زانا كان فرمون وردكاري عبد الله كري مسعودي ديابو وزورك لزانانش بيان وايا أما أم فرمو دبل يقسي ابن مسعود دبلام لحكما بيتو بمرفوع يعني بلا بيغمبر وقلتو عليه الصلاة والسلام مش كباسي نيهيني وآلين دوداتو كديارني خالدی کوری عبدالله یرته ول جوریری نه یک ام جوریری لم لقل ابو طفیل ابو طفیل او صحابی ک لصالی زتا امام مسلم فرمی وفاتی کردو ابو طفیل فرمی امام مسلم فرمی اخیر صحابه بو مردو علی پیمود او تو پیغمبر بشای خوبی نیوا یعنی ام جوریری ک تابعین رحمت خوایلی به ابو طفیل ک صحابه رضای خوایلی بوتی پیغمبر علی صلی الله علیه بشای خود بین فرمی نعم ولا اعلم علی ظهر الارض رجلا حیا را النبی غیری صلی الله علیه وسلم فرمی نایزانم کسی ما به لسر زویه پیغمبری خواهی بینی بیا جگل من یعنی اخی صحابه بوا تمنی زور کردو حالا و کان ابیض ملیح الوجه فرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سپیه چی جوان بو طبعا و کل حدیثه کانی دراس سپیه چی میل و سور یعنی خمالین سور و سپیه چی جوان افرمی دموچایوشی زور رون و جوان بو ملیح اوه دموچایو زور رون و گش و جوان بی یعنی چرچو مون و اوانه نبی لروايتكتنا فرمي لدوري بيتا طواف معنا كرت يعني ام جريريا كتابعين فرمي منو ابو الطفيل طواف معنا كرت ابو الطفيل فرمي يستكس يكنا معوا لسر زويا بيغمري بيني بي عليه الصلاة والسلام جقا لمن على منش لخوشي اوتم ورأيته يعني خو بشاي خو بيغمري بيني وعليه الصلاة والسلام بالي فرمي اكريب بيان بالي شون مو فرمي كان ابيض مليحا مقصدا فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام كسي كي سبي جوان بو و دموچاوی گشو کراو و جوان بو و کسی اگه بو مقصد اوه نزور بالای برز بی نزور کرد بو بی نزور قلو بو بی نزور زعیب بو بی فرموده دو عطر من که فرموده که پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمیه پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام فرمیه الهدی الصالح فرمیه هل سکوتی جوان و السمت الصالح و شکل شوازی جوان زور بی زاناکان لین هدی و سمت فرقکان و هدی زیاتر بو دلو دارونه چکه می مسلمان کلین هر سوک او تجوان کلین قصه و شیرین بیا کلین اگر لچاو بیا اگر لبیستنه بیا امانا بیا لدلو بر یاری لیدره یعنی بیا کسا که لدلو بو خواهی بیا نک بو دنیا و نفاق وانی فرمی هر سوک او تجوانی دلو درونه شکل و شوازی آشکرات که وی که خلقی بینه والاقتصاد ما مناوندی بونت اوی که نزور دست بلاو بی نزور چروک بی نزور تی پرینی نزور كم ترخم بي كأوما بس في اقتصادة فرمي أما باش يكلا بستوبين جزئي نبوة بيغمبراياتي يعني بيغمبراياتي دا باش كي بسر بستوبين جباشا يعني ما بس كعلم بيغمبراياتي يعني بيامي بيغمبران سلامي خوان لسر باش يكي بريتيا لوك باش يكي قوري بريتيا لمسيشتا ضلو دارون وطباق بي وشكل شواز جوان به هل سوكوت الرجانة آكارو يكو زور جارو تو معنى لك أم كتبه مهرباسي وآكارو أتشيتك جوان ورقو بيك به أقال لقصو للروانين ولبستن ولهل سوكوت للرويشتن به اقتصادي شوية يعني ما مناون بي فرموي أما بشي چي قوري لبس بينش بشي بيغمبلايتي أمين فرمودي چي صحيحة ضلي فرمودي دعا ترمان كعبيتا فرمودي حوصو نودو ناو نشانك وايا باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أما بشيك لشعري أمي كري أبي صلت بي أو تري أم أمي لصالي بينجي كوشيا وفاتيك بيغمر عليه الصلاة والسلام فما إن كاد لا يسلم جاءت تجيش خوين معن شعر كان يزور بقوة بون وابو خوشي بتبرسينك وبلام قماني لبيغمبر هاتي بيغمبر هابو مسلمان نبو نيود أشهد أن محمد الرسول الله بكافري مد جاء عكرمة على برسالة من عائشة الرزاي خوالي عكرمة تابعية تلبي ابن عباس بو تلبي عائشة بو الرزاي خوالي بأفرمي أوقات جوال لبي غمر بو عليه الصلاة والسلام شعري كسي أقبله شكت بي غمر خوي شعري نوتوا عائشة علي أحيانا إذا دخل بيته ويقول علي جارو بارك أهانتا مال أم شعري ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أيو الدنگو باسد بو أياني كسي كشتشي نادت يعني بلمك وقبلي الرشقار دنگو باسد بو أياني طبعا خوي أول شعر كواية ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي فرمي أوشتاني كناي زاني بلمك ورده ورده كرده وليخو مالا زمن بشكل علاج ورده ورده فيري أنا بيتي يجي وخلتش خبرت بوين ببيو يباري بديته تزود يعني ببيو زادو أواني بديته روايتك يتريش هرباسي أوي كفي غمر عليه الصلاة والسلام من دجال أوي وتوى ودوا تريش باسي أكين بيغمر عليه الصلاة والسلام بشيوي تي قشتي حزي للشعر ومان النبوة اللهم جاري واشي الشعر يان بوتو الشعر زور يان بوتو جويليا قرتو فرميتي زيادك مقر شعرك معناه خوش ببيا خو جاري وام شعري وتو ام شعري زور بي زانا كان ومي كري أبي سلطة ككافر بو بلام شعر كاني زور جوان بو لبعض الروايات آمن الشعر وكفر قلبه الشعر كان بشعر مسلمان بو والله من الدليل مسلمان نبوة شكل الدليل جمانها بو برامبر بيغمبر عليه الصلاة والسلام هركز جماني هبي برامبر بيغمبر آياتي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام مسلماني وبكافري وما يكر أبي سلطة مريا باس شعر كعني جريك وبيقبه ويقول رب ما انفارزي لكفر ولا نفاق ولا خرافة ويقول يا رمتي ما امدى هميشة وبردوان بابندي شاكا وشاكا كاري بين دور بين الخرافة وقناه وتاوان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: لا يادي لدائق بني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من

سبحان الله لروجي تنقان الزور مهمة إنسان بزاني باسي خوي بوكيكا أرزي حالي خوي بوكيكا بو أم دودليا ما انتيا دروز بو أرزي حالي خمان لسجدكان ما نبو خوابكي أرزي حالي شارة كمان هريمة كمان خلق كمان أمدل الراوكي أم حالي إيمت ياين مال وحال مان أرزي لسجد بو خواك ري هر کسی گرکیتی لای خواست زور ریز دار بی؟ زور دعا بکه چکم پیروسترین شون که انسان لای خواست ریز و قدر پیاکا دعا کردنه فقیر حالی انسان بو خوا یما حتی ومن پیاتوه بناو سنتو مع الاسف امام ابو داود روایت یکا بس ندی صحیح البانی تصحیح یکا علی پرسیان و تیان یا رسول الله ای دعای اسمع کم دعا زور خواست قول لي أقري فرموي في جوف الليل لجرقي شوا ودبر الصلوات المكتوبة دعي نجفر زكان سبحان الله نكلا دعي نجفر زكان نية بل كألين لبيني حديثات ولبيني إقامة بانقا دعاء زور مهمة أو خلق الوسوازي هناوة حتى پیغمبر خواه فرمی علیه الصلاة والسلام إنسان لكون نجكان لبي تسبيحات كاني طوانكا لا يزال في مصلاه والملائكة يستغفر له حتى وامان بياتوا لموقعي شين وعبدايته كمان هلاصين لسر كرسي دانشين لباتوا التسبيحات بكين لو موقع مباركة برقدر حلم الدار عزيزة لا إخوة وكأنه خوا محتاج إيمة وإيمة محتاج أولين نعوذ بالله كربابا أما يكشف الضر ويكشف السوء قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه خوايا قال لئن انجانا انجى رزقار ما انك لنكونن من الشاكرين خوايا فرمي سيبي وفايكا فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض كرزقار انا كين لم مصيبته يك منالي نابي خوايا منالم دري منالم دري منالي يديني يك باريني بارا بارا بارا يديني يك اماني امان امان امان يديني سيرك اي دعائي لباتو الى مزقوتا كان اخريك السجده وعبداتي وطاعتي وقران كندن وخواناسي وصلوات بي الله ام مزقوتا هي او خواني وام تشوف يشتر شكاتي لا يوقت

تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: الحق
1: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض

العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا

وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ

يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتقولون

هم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين

ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما

لهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا

لك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا

سادسهم كلبهم رجما ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم

0: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي، يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها أو جالس اللي راس راك شيبلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو کاری خم سپارد بتو پنام هینا و بو پنای تو پشتم بستو بتو هر وقت مترسیم هی لقارو سزای تو امیدیشم بهزه به مهربانی تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پنا هر پنای توی و بس باورم هی بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم هی بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شوده بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خویند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بداله خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کرمو فرموی: نا و ماله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتی و عن البراء بن عازب رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم كان اذا اخذ مضجعه قال: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويله بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشوك كدچوا سر جينوستني دسي راسي لجرمتي خويدا دادناو أنجا دي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا أبيروزي ناوي تو دجيمو بابيروزي ناوي تو دمرم جينو مردنم بدستي خوتا حز كيت لم خوم دا خبرم دا كيتوا وحزش كيت دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سپاس و ستایش هر بو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زیندوی کردینه و
ولقيامتش دا زندو كرنوا هربا دستي خويتي بشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت کردوا و خود ولید گری تو بولای خود مانو نمانیو مردنو جیانی بدستی خودا لیکوایا اگر زندوی دکی تو لم خوا خبری دکی تو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لیبیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی آلی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خوالهم ويان بي دلي أبو صالح ما مستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي بي دلي خوشويس من پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بي من كاتي كسيق لأي و ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانوي لو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. اي داب زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو فنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی وال دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی که لسر مانه با مانی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقر و هجاری که دبه بمایی کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويب شتناون ينكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوز مهربانی خود رحمی پی بکاو سوز مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا اما لكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بيدالدو بيجيگو بيشوينو بيلانن پیشوا مسلم گراوتيو فرموده پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شويني نويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقي جماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحات حمد سباسي خوادكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. پیشوا مسلم جرايته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هر کسی سر لبیانیان یا سر لعواران صد جار بله سبحان الله و بحمده در رجی قامت دا کسی تر کردوی وانایب لگل خوی ناهینه با میدانی لپرسینه و کل بابت یادی خواه دابه. مگر کسی اویش اوانده ایووت به لو تسویحاته یا لو زیادری کرد به. پیشوا مسلم گراویتی و برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خیلی راضی به بازیاتر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه وسلم. جویری کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه وسلم یکی کلدائکانی باوردارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوینا جویریه واتا کچولا. حریفی باو که آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا. لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پارا و بیادی خوا بوا. زور جاران کنویش بیانی دکرد
لسر جيگه نویجکی داده نیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده دنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیده جمرد لطمانی 65 سالی دالمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

أمل خراك أمل خومة أمل وسيلة خير وسوابة أمل مأموري زج وأزابة لدوا سر

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أمنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب،

وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.